اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

0: حان الآن موعد أذان صلاة الصبح. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. حي

الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته.

أتت علوم آدم فأعجز الخلائق، وله تضاءلت الفهوم فلم يدركه منا سابق ولا لاحق. فرياض الملكوت بزهر جماله مونقة، وحياض الجبروت بفيض أنواره متدفقة. ولا شيء إلا وهو به منوط، إذ لولا الواسطة كما قيل لذهب الموسوط. صلاة تليق بك منك إليه كما هو أهله، اللهم إنه سرك الدال عليك. نسألك بحقه أن ترفع عنا الوباء، وأن تقينا شر الداء، وأن تحفظنا من الأسوأ يا رب الأرض والسماء. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

يدعون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط

بالأنف والأذن بالأذن والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به

ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه

واحد يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل

أوكسجين أفام، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. أوكسجين أفام بالصوت العالي على 90 ميجا هرتز و 104.5 ميجا هرتز. على أوكسجين أفام الصوت صوتكم والرأي رأيكم.

تعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

0: عارفاها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين اف ام بالصوت العالي. تحبك
1: قبس من الايمان.
2: قبس
3: أوفي أكسجين أفام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، نهاركم زين، صباحكم إن شاء الله فل وياسمين، يومكم إن شاء الله أيضا كله خيرات كله بركات. ألف تحية لكل مستمعينا الطيبين. أوفي أكسجين أفام الإذاعة الأولى في إقليم الشمال، بطبيعة الحال حيوهم وقلهم إن شاء الله ديما متمتعين بالصحة والعافية وبداية أسبوع طيبة ونشيطة. الحيو توت لكيب اللي معنا، زميلنا صديقنا سي محفوظ الجراحي، مرام، أمل، نادية شعام، بيورفة جندوبي وكل أسرة أكسجين أفام، يتمنوا لكم النجاح والتوفيق والسعادة في هذا اليوم الإثنين 29 جوان 2026، 14 محرم 1448 التوقيت 6:46. اللهم ارزقنا السترة والصحة وراحة البال يا رب، انزل شفاءك وفرجك وعافيتك ومعافاتك وسترك وأمنك علينا، واجعل يا رب هذا اليوم فرحا وفرجا لكل صابر وشفاء لكل مريض ونجاحا لكل تلميذ ورحمة لكل ميت وإجابة لكل دعاء. يوم سعيد للجميع، أصبحنا وأصبح الملك لله وحده لا شريك له. يا رب نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده، أمين يا رب العالمين. سيسلوا احنا في الطريق واحدة واحدة ما نجريوش، واحترام قوانين وإشارة المرور واجبة، ما ننسوش دعاء السفر اللي هو بسم الله مجراها ومرساها. فما حكيم قال أبكاني قول الله عز وجل، ربي قال عبدي أنا معك. ربي ديما مع كل إنسان يعطي ثقة في ربي ويتوكل على ربي وبحول الله ربي يوفقه، كيما أولادنا وبناتنا اليوم عندهم دورة مراقبة، نتوكلوا على ربي، حضرنا بما فيه الكفاية وإن شاء الله ربي مع الجميع. ربي قال عبدي أنا معك، فإن جافوك فأنا حبيبك. كان الناس كل بعد عليك رو ربي سبحانه وتعالى حبيب وقريبك، الإنسان اللي ثقته كبيرة في ربي وعلاقته طيبة برشا بالخالق. وإن أوجعوك فأنا طبيبك، علاش ساعتي بدا مريض وكذا، قل يا ربي شفيني يا ربي كذا، رغم اللي هو مشالت بي وعمل التحلي وعمل كذا، ديما يقول ان شاء الله يا ربي يعطينا ويعطي ام سيدنا محمد الشفاء. وان اوجعوك فانا طبيبك، وان تركوك فانا لن اتركك، فثق بالله وقل يا رب. ديما ثقتنا في ربي، ربي إن شاء الله يوفق أولادنا وبناتنا في امتحاناتهم، ثقتنا في ربي أيضا ربي إن شاء الله يسعد كل إنسان ويفتح أبواب الخير أمام الجميع، وربي إن شاء الله يسعد كل الناس اللي تزوجوا وبش يتزوجوا أيضا، كل إنسان قاصد ربي في خدمة ربي يسعد وربي إن شاء الله يوفقه ويسدد خطاه. نقول في النهاية يا رب بحكمتك وبقدرتك الكبيرة ارحم موتانا، اشفي مرضانا، متعنا بالصحة والعافية، واحفظ يا رب هذا الوطن الغالي تونس الحبيبة من كيد الغادرين والخائنين، ووفق ولاة أمورنا لما فيه خير البلاد والعباد.

0: فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين اف ام بالصوت العالي. تحبك
1: لصغيرك أحسن انطلاقة لمستقبله. المدرسة الفرنسية جون جيونو ببنزرت تفتح أبوابها للأطفال من مختلف الجنسيات بداية من عمر سنتين، وما يهمش كان صغيرك ما يحكيش بالفرنسية، في جون جيونو باش يتعلم اللغة خطوة بخطوة ويكتشف برامج تعليمية فرنسية معترف بها عالميا. العودة المدرسية نهار 3 سبتمبر، يجاو زوروا المدرسة قبل 30 جوان وسجلوا أولادكم من توا. والعام هذا فما تخفيف في معلومة التسجيل لتلاميذ الكلاس ماترنيل. للاستفسار 58 555 610، المدرسة الفرنسية جون جيونو ببنزرت، بداية قوية لمستقبل واعد.
2: تبعني للدنيا زينة، الدنيا زينة. تبعني للدنيا
3: هاني قاعد نتبع فيك. العرس جاء وانتي درت تونس الكل وما لقيتش حاجه تعجبك في الموبيليا؟
4: انا نحبها موبيليا مزيانه وكلها فيانا،
3: وانا نحبها بلاندي ولوحه صحيح،
4: نحبها كلاس وموديلها العمر الكل ما يوفيش،
3: نحبها غاليه في عينيك وخفيف على جيبي. اما وين باش نلقاو هالدليل الكل؟
4: هاني باش نهزك المبل البرهومي باش تلقى العز والدليل بارفق الاسواق. وزيد توا عاملين برومو توصل حتى ل 30% على شوروم الكل من 15 ماي حتى ل 30 جوان، وعاملين دي باك بسوم ولا في الاحلام. ملا تبعني تبعني شوروم مبل برهومي، طريق منزل بورقيبه بنزرت فروه أفولا، 28 820 280. هذا البرهومي في كل دار يفرح كبار وصغار.
5: على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية، مازلنا مكملين الثنية.

0: خاطر بالنسبه ليه نجم تفسد عليه متعه الفرجه. عم حسن ما يحب يفوتوا حتى شيء، واكثر حاجه تهبلو تقص عليه التصويره في طنبك التخميره. وحتى كان هزوا النوم وفاتوا الطرح بالوقت، يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذاك علاش عم حسن ما يعمل كان على الفا سات والفا بوكس. كون كيف عم حسن وما تخلي حتى حاجه تفسد عليك متعه الفرجه. مع الفا سات والفا بوكس الريسك لا مع الفرجه.
1: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. مي لافيش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقه وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتوره. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر طاقتك.
2: المدرسة الصيفية للتنس في نادي التنس ببنزرت. بمناسبة تسعينية النادي، نادي التنس ببنزرت يفتح أبوابه لصغيرات الكل في ولاية بنزرت. في مدرسته الصيفية باش يتعلموا التنس. برنامج شامل تيرة شهري جويلية وأوت، بإشراف وحضور البطل العالمي ابن النادي مالك الجزيل. للمشاركة في التأطير واكتشاف مواهب الغد، تخفيضات هامة في معلومة الاشتراك بمناسبة تسعينية النادي، مفاجآت وهدايا في انتظار كل المشاركين. المدرسة الصيفية نادي التنس ببنزرت مفتوحة للصغيرات الكل في الجهة من 14 المعتمدية. للتسجيل ومزيد المعلومات تابعونا على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك نادي التنس ببنزرت، ولا تكلمونا على التليفون 58 123 000، 58 123 000. نادي التنس ببنزرت 90 سنة من العدل. وما تنساوش موعدنا الصيف هذا في التنس كلوب في بنزرت.

0: مارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 للـ11.
1: أهلا وسهلا على سليمة، مرحبا بكم الناس الكل. بداية أسبوع موافقة للجميع، الاثنين 29 جوان 2026، معكم في نهار كزين حتى للحديش كالعادة، والله لا يقطع عنا عادة. تلقوا عنا الأخبار لأكتواليتي الموزيكا البنة في الماتينال، معنا أمل كوتي رياليزاسيون مرام قسم الأخبار، تسموها في آخر المستجدات الجهوية الوطنية والعالمية في المواد الإخباري 7:30. رافقني سي محفوظ، أهلا وسهلا، مرحبا.
2: صباح خير،
1: أهلا
2: بيك، صباح الخير، صباح ورد وفل، صباحنا بالابتسامة وبالضحكة. صباح خير أمل، صباح خير رمرام. علاش تقول لي أنت تسألني؟ نعرفك راك تحب تعرف علاش نضحك. البارح قلت لي
1: مش بالضرورة
2: البارح كنت جابت هذه أمل، قلت لي ولدي البارح ولا قرش البحر، هزته البحر ولا قرش، قلت له انت بكيتي بحذاها انت وبايا، ردي بالك راهو جو على البحر.
1: هيك هاو،
2: ربي يفضلهم. على كل تحيه لكم لكنا زميلاتي العزيزات، تحيه ايضا للمستمعين الكرام الاعزاء الاحباء، تحيه اللي هم داخلها حدود الوطن الجميل او هم خارج هذا الوطن العزيز، تحية لهم، تحية المستمعين اللي في العمل لهم قصدين ربي العمل، وكلهم كلهم ديما لا ننسى ولن ننسى أن نقول في حتى في قلوبنا تحية تونس،
1: تحية تونس، تحية للتوانسة وين ما كانوا يسمعوا فينا داخل وإلا خارج حدود الوطن. تحية لكم انتم اللي تسمعوا فينا ومعدلين الموجة على موجتنا، اللي قصدين ربي مش نتخدموا على رواحكم، إن شاء الله ربي عينكم، اللي في ديركم تشربوا في قيوة بنينة تعمل 66 كيف لقيت هذا وقيت الجاموسي يونسكم في القيوة. دونك وي، حافظوا على غذاء فطور صباح يكون متوازن 100%، حاولوا انه يكونوا فيه برشا فيتامينات. دونك ان شاء الله بشفاء للناس الكل، راجعين.

0: انهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحداش.
1: نهاركم زين، نهاركم أسعد الأيام. تحية كبيرة لكم الناس الكل. 7:16 دقيقة أكيد معكم حتى للحداش كالعادة، كما وعدتكم برشا أخبار، برشا أكتواليتي، برشا موزيكا وبرشا بنا في نهارك زين. مرحبا بكل مستمع مزيك التحق بنا توا عادل الموجة على موجتنا، نقولوا له أهلا وسهلا مرحبا باش تتواصلوا معنا. 31 10 80 90 53 53 51 53 وإلا سي محفوظ نستدعوهم عنا لي دو باش فيسبوك تاعنا من نجمو يلقاو لي لايف. خليو كومونتير، يتفضلوا مرحبا، شاركونا في اي موضوع من مواضيعنا اللي نطرحوها في نهارك زين. برشا منهم يستناو في احوال الطقس، يسموها تو دو سويت في الميتيو. ميتيو ميتيو ميتيو. طقس قليل السحب الى مغيم جزئيا باغلب الجهات، مع ظهور خلايا رعديه محليه مصحوبه بامطار بعد الظهر بالمناطق الغربيه، ثم تشمل محليا بعض الجهات الشرقيه. الريح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب ضعيفه فمعتدله، ثم تتقوى نسبيا اخر النهار باقصى الجنوب والبحر قليل الاضطراب. تتراوح الحراره القصوى بين 30 و34 درجه بالمناطق الساحليه الشمالية والمرتفعات، وبين 35 و39 درجة ببقية الجهات، وتصل إلى 41 درجة بالجنوب الغربي مع ظهور إشهيلي محليا. هذه هي أحوال الطقس حسب توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي.
2: إن شاء الله إن شاء الله تبرد شوية. أنا في بالي
1: من
2: الثلاثة أو الأربعة يمكن تنخفض قليلا درجات الحرارة، خاطر بريمو تعبنا برشا.
1: حتى كان باش تنخفض درجات الحراره مش باش تبرد برشا.
2: اي لا لا،
1: هذا هو السيف.
2: اي لا هو السيف،
1: يلزمك تاخذ التدابير الوقائيه اللازمه، تشرب برشا ماء سي محفوظ، تقعد في الدار أوقات الذروة، تحاول أنك بيان سور تبعد عن الشمس، إذا كان باش تخرج تلبس مظلة والواقي الشمسي. فوالا، هذو ما دي زاستوس نحاولوا أنه نقص بيهم من حدة.
2: اي ان شاء الله ان شاء الله ما يتعدى الصيف بسرعة بسرعة كبيرة برشا، حتي انا ما انا كائن شتائي ديجا، انا مولود في الشتاء.
1: مازال سي ما
2: نحب الصيف.
1: دونك انت ما تحبش الصيف، ما احنا نحبوا الصيف ونحبوا البحر ونحبوا الشمس ونحبوا زيدا العطلة الصيفية والراحة الصيفية. ان شاء الله صباحكم كله خيرات وكله بركات. ارتفاع نسبي متوقع في الحرارة، اللي يحب بحر ويشيخ ويستمتع بالصيف ينجم يقصد ربي يعمل تبحيرة. الأمطار المحلية رعدية متوقعة بعد العصر بمرتفعات الوسط الغربي. ان شاء الله بداية أسبوع موافقة للجميع.

0: يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا. عزيزة ما تخليها لكش في قلبك. من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوان 31 جويلية تنجم تريزيرفي لاختيك اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقة وخلص على راحتك حتى 15 أوت ويجيك للمغازة كي يخلص. امشي لعزيزة.
1: Réussite de votre enfant, commencez dès 2 ans. À Bizerte, l'école française maternelle et élémentaire Jean Giono accueille toutes les nationalités et suit les programmes officiels français en gestion directe avec l'État français. Votre enfant ne parle pas français ? Aucun souci, c'est ici qu'il va l'apprendre. Rentrez le 1er septembre, visitez l'école avant le 30 juin pour l'inscrire. Et bonne nouvelle, les frais d'inscription en maternelle sont réduits cette année. Appelez vite le 58 55 56 10. École française Jean Giono de Bizerte, donnez-lui toutes les chances de réussir.
2: صناعي وتابع الضمان
3: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان.
2: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين توا خبره سنين ثقه وامان اسمع على كل لسان وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان دول ساندويتش غياج فير بلا بلكسي جلاس موتور وميكانيزم ريدو جو كورنيير توال دو ريفيتمون هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وباحسن سيرفيس يودوك والتوصيل عليهم مضمون.
3: تي بي ام مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتية
2: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
4: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون اغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي نتاع مايكير من خيره ما فما ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصه في التغذيه تسمعك وخبيره في البشره تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحه لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير.ان البرا فارماسي رقم واحد في بنزرت. انفو لاين 57 039 00.
5: سوبا ديستريغو Agence officielle Distrigo du groupe Staffim Peugeot Tunisie. Maniebet Sopa Distrigo. Sayartek fi Eyedi Emina. Majmo Awes au Kibira Mankital Riel Asleya. Peugeot, Citroën, DS ou OP. Sopa Distrigo. Toi Fredcom, large gamme de pièces de rechange 100% d'origine. Garantie à la tour de l'Ain. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niebet Sopa Distrigo et Rafko. Ou Ben Sihal Karhabtek Wedouk. Ou Mahom, Tensash Kawetta. Sopa Distrigo, avenue Habib Bourguiba, Ras Jebel. Info line 70 146 598. Ou elle 98 136 449. تشمو تكلمونا زادة على 98 136 448 وإلا 27 957 623.
6: مزرعتنا تحلي لمتنا، دجاجتنا اخترناها من احسن فيرما جبناها، وعلى خاطر صحتكم تهمنا جبنا لكم دجاجة الفيرما لو بولي فيرمي. تلقاوها في داركم الكبيرة مزرعة القيصر طريق الروابي بنزرت، اللي تلقاو فيها سكالوب دو داند، سكالوب دو بولي، غوتي داند، هابرا داند وكوتليت بولي. وكما تلقاو عنا زادة برشا فاريتي في جام ماغيني، اسكالوب دو بولي ماغيني، تشيكن وينجز ماغيني، بروشيت دو بولي ماغيني. وزادة تلقاو عنا برجر بولي. وما تنساوش بارتي متاع البانيل الصغيرات اللي فيها نوغيت، سكالوب دو بولي، باني تركي، بولي دو فروماج. هذا الكل ما تلقاه كان عنا في داركم الكبيرة مزرعة القيصر طريق الروابي بنزرت. مرحبا بالناس الكل.
7: عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء، واكثر حاجه تهبلو تقص عليه التصويره في طنبك التخميره، وحتى كان هز النوم وفاتو الطرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذاك علاش عم حسن ما يعمل كان على الفا سات والفا بوكس. مع الفا سات والفا بوكس الريسك لا مع الفرجه.

كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين اف ام بالصوت العالي.

0: أكسجين اف ام في كامل أنحاء العالم. أكسجين اف ام في كامل أنحاء العالم. على www.radiooxygene.tr على www.radiooxygene.tr.
1: أكسجين اف ام.
2: أكسجين اف ام بالصوت العالي.
1: بالصوت العالي.
3: أخبار أكسجين اف ام.
2: المواد الخبيري على موجات أكسجين اف ام. مرحبا. الجهوية نظمت أمس دار الشباب عوزجة الفقرة الرابعة والختامية من المشروعات التنشيطية المدعم في السلامة المرورية وتحت شعار الطريق مسؤولية مش مغامرة. وتمثل النشاط في عرض ومغضات صوتية إذاعية من إنتاج شباب المؤسسة في إطار مسابقة وتقييمها من قبل لجنة مختصة وذلك بدعم من الإدارة العامة للشباب وتحت إشراف المندوبية الجهوية للشباب والرياضة ببنزرت حسب متابعة محمد علي المراد. وعلى الصعيد الوطني أكدت ممثلة وزارة المالية خلال جلسة استماع عقدتها لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب نهاية الأسبوع إن أعداد مشروع القانون المتعلق بمكافحة الإقصاء المالي استند إلى تشخيص دقيق لواقع الإدماج المالي في تونس أظهر أن مستوى النفاذ للخدمات المالية ما يزال دون المأمول. وأوضحت أن دراسة مرجعية أنجزت سنة 2018 بيّنت أن حوالي 60% فقط من التونسيين الذين تفوق أعمارهم 18 سنة يتعاملون مع المؤسسات البنكية أو البريدية في حين لا تتجاوز نسبة مستعملي وسائل الدفع غير النقدي 17% ولا تتعدى نسبة استعمال الخدمات المالية عبر الهاتف الجوال 3% بينما لا يتجاوز الإقبال على التأمين الاختياري خارج منظومة التأمين الإجباري 2% وهو ما يعكس محدودية استخدام الخدمات المالية مقارنة بالإمكانيات المتاحة. شهدت السوق ذات المصلحة الوطنية بير القصعة خلال شهر جوان 2026 طفرة في نسق التزويد بمختلف منتجات الخضر والغلال وتصاعد في الحركية التجارية حيث سجلت الكميات التي تم بيعها ارتفاعا هاما مقارنة بشهر ماي 2026 كما عرفت الأسعار تراجعا وفق بلاغ صادر عن وزارة التجارة وتنمية الصادرات فقد شهدت معدلات أسعار منتجات الخضر والغلال انخفاضا مع تصاعد الحركية التجارية خلال فصل الصيف الذي يشهد عادة ارتفاعا في نسق الاستهلاك. تنطلق اليوم دورة المراقبة لامتحان البكالوريا بمشاركة 50,236 تلميذا أي ما يعادل نسبة 32.43% من العدد الجملي للتلاميذ المجتازين للدورة الرئيسية لامتحان بكالوريا 2026. وتتواصل اختبارات دورة المراقبة أيام 29-30 جوان و1-2 جويلية على أن يتم التصريح بنتائجها يوم 12 جويلية. هذا ويذكر نسبة النجاح في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا لسنة 2026 بلغت 35.67% بعد نجاح 55,259 من إجمالي 154,928 تلميذا اجتازوا الاختبارات الكتابية لهذه الدورة. وفي أبرز أخبار العالم صرح مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية يوم أمس بسقوط طائرة مروحية تابعة لشركة أرامكو السعودية براس تنورة. وأضاف المصدر حسب وكالة واس إن الحادث وقع مع تمام الساعة 6 وأسفر عن مقتل جميع الركاب والبالغ عددهم 14 وجميعهم مواطنين سعوديين. وأوضح المصدر إن التحقيقات جارية بمشاركة الجهات ذات العلاقة لمعرفة أسباب سقوط وتحطم المروحية. نهاية المواد الإخبارية من تقولكم مرام الهذلي. لمزيد من الأخبار تجدونها على تطبيقات راديو أكسجين اف ام المتوفرة على البلاي ستور. في الأمان.
4: أكسجين اف ام الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. أكسجين اف ام بالصوت العالي على 90 ميجا هرتز و 104.5 ميجا هرتز. على أكسجين اف ام الصوت صوتكم والرأي رأيكم.

0: نهارك زين
1: نهارك زين نهارك زين نهارك زين
2: نهارك زين نهارك زين نهارك زين
0: نهارك زين
3: نهاركم أسعد الأيام. تحية كبيرة لكم أنتم اللي قاعدين تسمون فينا الكل وطريقة سليمة للجميع تسمونا في ريكاب ميديا.
4: ريكاب ميديا ريكاب ميديا
3: في ريكاب ميديا أبرز العناوين اللي جيت فيها لين جرينا التونسية المكتوبة والإلكترونية. نبدأ بجريدة الشروق. اندلاع حريق كما تعرفوا في سيدي عبد السلام بالعاصمة فتح تحقيق العثور على جثة وخسائر مادية. دونك على الساعة 7:30 من صباح يوم الأحد اندلاع حريق في سوق سيدي عبد السلام بالعاصمة مما نتج عنه تعرض بضاعة التجار إلى الحرق ليتم إطفاء الحريق من قبل الوحدات الحماية المدنية. وانتشر الحريق البارح في كامل السوق وتسبب في حرق كيمارينا على مواقع التواصل الاجتماعي عدد من بضاعة التجار. وعند وصول وحدات الحماية المدنية إلى السوق تم العثور على جثة بالمكان آدمية ليتم فتح تحقيق للكشف عن ملابسات الحريق وهوية الضحية التي يبدو أنها تعرضت للحرق. من جهتها أعلنت البارح وزارة الداخلية أن وحدات الحماية المدنية تمكنت صباح نهار لحد 28 جوان من السيطرة الكاملة على حريق اندلع في حدود 5:55 دقيقة ستغدرج سوق سيدي عبد السلام بالعاصمة. ودفعت الحماية المدنية فور تلقيها الإبلاغ عن الحريق بثمانية شاحنات إطفاء وسيارة إسعاف مدعومة بإطارات وأعوان ونجحت في السيطرة على النيران ومنع اتساعها للمباني المجاورة وتم سيطر عليها نهائيا في حدود 7:30 وعثر أعوان الحماية المدنية على جثة آدمية أثناء التبريد بمكان الحادث. وتتولى الوحدات الأمنية حاليا بالتنسيق مع النيابة العمومية التحقيق لتحديد أسباب الحريق هذا. وتواصل وحدات الحماية المدنية التمركز بالموقع لتأمين الحراسة الوقائية ومنع تجدد النيران نظرا لارتفاع درجات الحرارة.
5: فعلا تحية لرجال قوات الحماية المدنية اللي سيطروا على في ظرف ساعتين ونص تقريبا تمت السيطرة كاملة على الحريق وحتى التبريد وقع في نفس الفترة. الحريق كان كارثة صراحة كان سوق سيد عبد السلام وسوق تاريخي زاد من ناحية وقديم وفي ناس تسترزق تعيش غديك حقيقة في السوق هذاك سواء مواطنين يقضيوا مغادي أو التجار خاصة التجار. الله يرحم الجثة هذا اللي توفى الله يرحمه وطول التحقيقات تكشف كل شيء وقدر الله فعله.
3: رمي الفضلات خارج الحاويات سلوك يستوجب الردع بربي لهنيرة ومش مش مش أوبسيوم إيه نحب ولا ما نحبش نجم ولا ما نجمش. رو سلوك هذا يزم كنت تعتمدوا في حياتك اليومية عندك توا يعني احنا باش نعلموكم كيفاش تتعاملوا مع الحاوية ولا كيفاش تحطوا معناتها الفضلات في الحاوية وما ترميش سواء من كرهبتك وإلا تبدأ من بعيد تحب تجيبها قد قد تشيحة تجيبها في الحاوية وما تنجحش وتتفرد البرة. نحب نعرفوا عليش هالسلوك هذا معنا كنا
5: سلوك
3: انت في بلدين تحترم مرويحة
5: سميها انا سلوك بني هلال ملا
3: اي
5: جيت البلد يحط لك حاوية وانت حط الفضلات متاعك بتجي السيارة
3: انت تحط برا الحاوية
5: هو يحط برا من الحاوية
3: شنو على شنو السبب
5: او الامس واحد في سيارة فخمة جدا كانت فوقات ومزيانة وجان يعمل لك يخرج يده وقدام قريب الاذاعة من باس 50 متر على الاذاعة ويخرج يده ويلوح كيس مولر في كيس يعني شو هذا شو اي سلوك هذا هذا هذا هذا سلوك شكون معناها بريمو شوف
3: هذا سلوك يستوجب الردع. كيف فما دي كاميرا كيف فما دي كاميرا نعتمدوا فيهم والا كما قلت انا في بلدين اللي تحترم شعبها راو السيد هذا ما الاختيه تجيه الباب الدار
5: صحيح
3: اختيته يلقاها قبله توصل له قبل ما يوصل هو للدار
5: علاش خاطر كل لكن باش اذا باش تعمل الكاميرا بارتو في كامل الجمهورية التونسية في الاحياء وفي كذا في كذا راهي تمويلات كبيره برشا. وهنا نقول وقلناها قبل في البرنامج هذا بالذات نقول ديما راهو الامن اصبح عنده كلفه ماليه كبيره برشا والدوله اسكو قادره الى تحمل المسؤوليات الماليه هذه كلها والا عندها مشاكل اخرى، مشاكل اقتصاديه، مشاكل اجتماعيه، مشاكل بيئيه، مشاكل يعني فهمت راو راو راو ورثه ثقيله برشا منذ عشرات السنين، ماهيش عشريه فقط، العشريه هذيك ولات كحله مما قبلها ايضا كان قري

0: زادا كيف كيف تنجم تدخل وتشوف معناتها أكثر منطيات. فما برامج وطنية لتمويل الطلاب الدوليين من خارج الاتحاد الأوروبي. زادا يعني اليوم فما في كندا زادا عروض شغل. إذا كان أنت تخطط باغ إكزومبل للدراسة في المملكة المتحدة فما دليل يوضح كل ما تحتاج إلى معرفته حول منحة الجامعة في بريطانيا، أنواع المنح، المزايا، شروط القبول، المستندات المطلوبة، خطوات التقديم، أهم النصائح اللي تعاونك عليه زيادة فرص الحصول على التمويل. دونك فما تخصصات اللي تنجم يعطيوك منح ممولة بالكامل. يعني فما آفاق كبيرة إذا كان
1: كبيرة برشا والتعاون
0: الدولي تقرأ في الخارج سواء في بريطانيا وإلا في فنلندا وإلا في كندا، خاطر كندا زادة تركز بشكل كبير على دعم التعليم في مجالات حديثة ومتطورة كما الذكاء الاصطناعي، علوم البيانات، الهندسة، البيئة والطاقة المتجددة، إدارة الأعمال والاقتصاد العالمي، العلوم الاجتماعية والإنسانية. دونك تنجم
1: فعلا هو الحقيقة إن شاء الله من الطلبة نتاعنا أولادنا المتميزين في البكالوريا يدخلوا في المنافسة دي ويخرجوا برا. بالعكس فتح أفاق جديدة لأنه يتكونوا أكثر، ربما عندهم إمكانيات للتكوين أكثر مما هو موجود عندنا في تونس. لكن ما ينسوش أنه دائما العودة إلى الوكر، إلى حضن الوطن اللي هو من هو انطلقت، اللي هو ترجع له اللي هو
0: المهم. خمموا مليح في اختياراتكم. حبيت نقول حظ موافق لتلاميذ البكالوريا اليوم يعديوا ويبداوا يعديوا دورة المراقبة، دورة الأبطال، إن شاء الله بالنجاح والتوفيق لجميع التلاميذ. حظ أوفر بالنسبة للي ما تميزش وإلا ما نجحش. دونك عنده فرصة نقولهم دورة المراقبة راهي فرصة بالنسبة لك أنت باش تنجح وتتميز على شلي وتجيب معدل اللي ما كنتش حتى تحلم به ولا تنجح به في الدورة الرئيسية. إذا كان بقليب وتقرا على روحك نجم راك دخلت
1: يسكروش منها ولا يسكروش في الوحيد في التعليم العالي. إذا كان وصل للتعليم العالي ما عادش يخاف، أما بشرط أنه ما يزمو اجتهاد. ولو هو أخذ دوزيام
0: دورة مراقبة مش مشكلة نجم بالمعادلة متاعك.
1: اي وحسن وضعيته
0: تنمية 57
1: بالتوفيق ليه
0: نرجع لكم بالكود كور بعد شوية. ان شاء الله نهاركم زينة.
2: ريكا ميديا ريكا ميديا ريكا ميديا يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا، عزيزة ما تخليها لكش في قلبك. من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوان ل 31 جويلية تنجم تريزيرفي لاختيك اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقه وخلص على راحتك حتى 15 أوت ويجيك للمغازة كيو.

0: سيف السنة الكلنا على موجة الفرجة مع فيبرا تيتي. المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، الاكسسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة واتقان. اختار لدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين منزل جميل، انفولاين 29 639 266.
1: ياخي شنو احلى من هرب حرفي بنزر؟ تحب تبدل الجو، تحب عومه بلونجون قهوه على صوت الموج وستوريات تخلي اصحابك يغيروا منك. ايجا عيش افونتور ما تنساش على متن بيرلا نيرا ميل مارينا الراس البلاط، بحر وشمس امبيونس وموسيقى عومه وتفريد تصوير وسوفنير. جو بنزر.

0: ما تعرفوه كان انتوما. الانطلاق باش يكون 10 متاع الصباح. البلايص محدودين برشا واللي يسبق يربح. للحجز والاستفسار 28 099 840.
1: تحب تليفون جديد؟ تحب بي سي للقرايه ولا للخدمه؟ مع الخضراوي تيك ما عادش تخلي الفلوس هي المشكله. توا تنجم تشري اي تليفون ولا بي سي وتخلص بالكمبيات. علاش الخضراوي؟ خاطر الاجراءات معاه سهله والخلاص امن، وزيد عنا عروض مزيانه ومنتوجات اصليه 100%. خضراوي تيك، ثقتكم هي اولويتنا. خضراوي تيك، التكنولوجيا.

0: انهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحداش.
1: على سلامتكم ومرحبا بكم الناس الكل في الكود كور. سي محفوظ
2: اهلا اهلا.
1: علاش اقترحت علي انه كل نهار اثنين تقدم الكود كور من غير ما ناقشوا
2: مفتحات الاسبوع؟ اني نختار لحن طربي ينشط الذاكره وينشط ايضا الوجدان.
1: اي ما محليها وقت اللي نتقاسموا الكود كور وانت تعطي
2: راي. لا نقاش لا نقاش بكل ديمقراطيه
1: لنقاش.
2: ايه خاصه معقدتي هذه ديمقراطي جدا.
1: بديت اسبوع موافقه على الاخر.
2: اي نعرف اللي موافقه.
1: شنو الاقتراح اليوم؟
2: الاقتراح اليوم ما نبدينا من هذا الاثنين هو شاديه. شاديه معروفه من اكبر الفنانات وهي لهلوبة السينما والمسرح، ولكن باش نحكيوا على الاغنيه اكثر من الفنانه. هي الاغنيه هي قولوا لعين الشمس ما تحماشي لحسن حبيب القلب صباح ماشي. هذه الاغنيه هذه هي عندها زوج جوانب. الجانب الاول هو ان الشعب المصري كان يغنيها كاغنيه مقاومه، لأنه وقع في 1910 معناها 1910 وقع تطبيق حكم الإعدام في شاب مصري اسمه الورداني إبراهيم نصيف الورداني اللي هو اقتل بطرس غالي في ذلك الوقت وزير أول مصري كان يتعامل مع الإنجليز، فحكم بالإعدام وتم تنفيذ الحكم فيه. وصبيحة تنفيذ الحكم اجتمع المصريين في اسكندرية في كل بقعة وطاحوا يغنوا قولوا لعين الشمس ما تحماشي لحسن صباح غزال البر صباح ماشي
1: لحسن حبيب القلب
2: لحسن قبل ما
1: بعد ما يعني هذه قبل ما تصير لها قبل ما مجدي نجيب يألف يبدلها أغنية عاطفية.
2: عليك نور. بعد في عام 1966 وصل الفنان القدير بلك حمدي ان اكتشف قال لحن ذا، لكن الكلمات هي كلمات وطنية ركب عليها كلمات عن طريق الشاعر مجدي نجيب.
1: نعم.
2: طلب منه كلمات عاطفية لكنها يحافظ مع المحافظة عليها الطالعة متاحة اللي هي قولوا لعين الشمس ما تحماش. وهذا ما تم في عام 1967 تم تسجيل هذه الأغنية وأصبحت أيقونة. هذه الأغنية من أيقونات الفن العربي بشكل عام.
1: قولوا لعين الشمس
2: ما تحماش لحسن حبيب القلب صباح ماشي.

0: ولاد الدار خليكم مركزين معايا. عزيزة ما تخليها لكش في قلبك. من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوان ل 31 جويليا تنجم تريزيرفي لاختيك اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقة وخلص على راحتك حتى ال 15 اوت ويجيك للمغازة كي يخلص. امشي لعزيزة.
1: سيف سنين عارفين بروجرامنا، ناويين على اللمة والجو، فرجة وموسيقى.

0: كلنا على فرد موجة.
1: إيزي زيتونة بايمنت والمؤسسة الدفع مرخصة من البنك المركزي لاستقبال وصرف التحويلات المالية ويسترن يونيون ريا موني جرام وصرف العملة زيدة مع إيزي زيتونة بايمنت. نجم تبعث تستقبل فلوسك في تونس كامل أيام الأسبوع، وأكثر من هذا نجم تخلص الماء الضوء من غير ما تشد الصف وتخمم في التوقيت الإداري وبزيغو فخي. ما لا حول واستقبل وخلص على كيفك. إيزي زيتونة بايمنت سهل لك حياتك. إيزي زيتونة بايمنت في بنزرت بجنب البيانا لزاركاد، نقطة البيع الثانية في باب ماتر بجانب المستودع البلدي.
2: فلاح جاردينيه مقاول ولا صناعي تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمه، سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعه من ادوات عاليه الجوده، امتو من فيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوز وسوفلور ديسي الكتريك دي جينيراتور وبرشا حاجات غيرهم، ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الاحلام. ما زورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العاليه ولا كلمونا على 98 131 350.
3: حير في اللوكاسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج، عيد في الصف في البنكة وما لقيتش بها وين، بين سالم شانج العام على العام كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة على بن سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين في قو أمان وعلى فلوسك تهنى وتمان.
4: بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، وفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت.
5: أغلى فاتورة في فاتورتك هي فاتورة ستيك، مالا شنو الحل؟ LNB Solar Company هي الحل اللي بنيديك. لي بانو سولير متاعهم يحول كل غيون سولير الطاقة باش يربحك في الفلوس، يعني مصروفك أقل وطاقة أقوى. إكيب كاملة تبعك وين ما أنتي قبل وبعد الانستالاسيون، وراك تتمتع بدوفي غراتوي وتنجم تخلص على 7 سنين من غير حتى أكونت. مالا كلمنا على 98 145 705 وإلا 72 482 71. وإلا مرحبا بيك سير بلاس في ماطر طريقة برقة بجنب ستيك، وإلا طريقة تيك زادة، وفي كرون تونيس بجاوة منوبة، وبالنسبة للساحل في المنستير إيموبل صفطة، وإلا طريق سوسة سقانس، وفي الجنوب تحديدا جربة ميدون بعد رومبوا الحرية حمة السوق. LNB Solar Company تنور لك حياتك.
6: نهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لل11.

0: ركزين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحداش.
1: نعم هركزين معايا كل يوم من السبعة حتى للحداش. مرحبا بكم الناس الكل اللي ديما نستدعاكم مع 31 10 80 90 وإلى 53 53 51 53. سينو خليو فو كومنتار على الباج فيسبوك أوكسيجين تونيزي. أوني لو 29 اليوم 29 جوان مازال نهير أكاهو لو 30 ونستقبلو شهر جويي. في صافي ساعة ما تعدى جوان قديش خفيف خفيف مضيف شهر جوان
2: خفيف
1: على الأخر. دونك 29 30 الحديث الحديث كان عن ارتفاع درجات الحراره وزعما في جي جويليا اسخن من جوان والا باش ترتفع باش تنخفض فما ارتفاع في درجات الحراره والكلها الكلها خايفه توا من الانقطاع المتكرر للكهرباء والا للماء في بلاد فيها الشمس.
2: جيونا الشمس في البلاد فيها اكتفاء الحمد لله من السدود منها مليانة وهذا ما اكتت وزارة الفلاحة والمختصين في الصنات كذلك انه السنة باش يكون صيف منها ممتازة ما ثماش قصان ماء. املنا انه ما يتقص الماء المواطنين
1: والكهرباء زاد كيف كيف
2: والكهرباء خاصة الكهرباء اللي معناها تعرف يعني مدى الحياة الطاقة دونك ما يتقص الكهرباء زاد كيف كيف ان شاء الله ان شاء الله تعدى.
1: احنا باش نتسائلوا سؤال نقولوا علاش قاعده تواصل الدوله تستهلك في الكهرباء بالطريقه نفسها وبينما تقعد اسطح الاف المباني العموميه فارغه تحت شمس اقوى من شموس العالم. معناتها احنا شمس بلادنا تحسها كنز مهدور قويه بيان سور مع بدايه توا العمل بنظام الحصه الواحده دونك بعد غدوة لو بروميير في جويي تدخل تونس من جديد موسم الاختبار الحقيقي للشبكه الكهرباء. دونك في الوقت اللي تتقلص فيه ساعات العمل الإداري تكثر أكثر يرتفع استهلاك الكهرباء إلى أعلى المستويات. معناتها وأجهزة التكييف تبدأ في البيوت في الإدارات في المستشفيات في النزل وتبدأ معناتها لساعات طويلة. وهنا يجي اختبار البلاد توفر قاعدة في الطاقة دون انقطاع أو اضطراب وإلا لا.
2: والله شوف بالنسبة للطاقة لابد أن ننتقل ونحاول بسرعة من الطاقة الأحفورية استيراد البترول خطر نستورده في كميات هائلة من البترول بعملة كبيرة برشا والطاقة الشمسية كما قلت أنت يا شرتي ماذا بينا لو السوناد لو ستاج تحاول على الأقل كيفاش تعمل سيستم أنا سولار اللي نجم يتركب في البيوت من غير كلفة كبيرة برشا
1: تعميم الطاقة الشمسية
2: إيه ولا هذا خلي التوانسة
1: تعميم الطاقة الشمسية تعميم الطاقة الشمسية على المباني العمومية
2: الطاقة النظيفة ولا
1: أي ما عادش رو أنتها شعار اليوم أخضر ضرورة اقتصادية اليوم
2: شوفي أوروبا كما نتكلم علينا على حكاية الشمس أوروبا كلها هابت علينا على حكاية الشمس على حكاية الرياح معناها ثروة كبيرة برشا عنا في تونس هي على استاج أن تستغل الثروة دي بالنسبة للتوانسة ويتمتعوا بها التوانسة.
1: الشمس اللي نتحدثوا عليها في تونس كيفاش نتحدثوا عليها احنا والله الشمس حرقتنا الشمس قوية ياسر واحد معاش نجم يخرج من الدار. الشمس اللي تحرق فينا احنا كل صيف يمكن راهي تتحول الى اكبر حليف اقتصادي واستراتيجي لنا نحن كتوانسة اذا كان احسننا استثمارها بطبيعة الحال بدل الاكتفاء بالشكوى من الحر واستعمال المكيفات واحنا متخبين نهار كامل منها
2: اي شمت تقع حتى اضاءة الشوارع واضاءة الطرقات السيارة لما لا يعني متوفرة مادام الطاقة الشمسية موجودة كل شيء ممكن كل شيء ممكن. ثم أن تشوف انت كيفاش الاتحاد الأوروبي أمضى اتفاقية في اتفاقية مع تونس من أجل تصدير الطاقة الشمسية إلى الاتحاد الأوروبي إلى أوروبا بشكل عام والناس كل داخلة فيها لك هذه إلى جانب طاقة الرياح اللي عندنا زادة كيف كيف زادة طاقة الرياح زادة اللي هي تونس تمتاز بالعلوم تاعها تستقطب الرياح دونك ثم الإمكانية هذه. وديجا بدأت استاج شفت في بعض المحاولات في الطرقات وانت ماشي مثلا بين بنزرت ومنزل بورقيبة ولا كذا غير تلقى في الليل يشعلوا بالطاقة الشمسية. هي هذيك علاش ما تقاش هكاك في الديار كلها ويقع منها استعمال الطاقة الشمسية في التبريد اللي قلت يا سيادتك خاصة الوقت اللي تسخن الدنيا بها طاقة تطلع للذروة متاعها. طاقة الاستهلاك ولا أو الاستهلاك الطاقي. دونك ماذا بينا الخيال متاع الساقي يتطور شوية. بس نعرف الخيال عندهم هما عندها من الخبراء
1: كبار برشا.
2: اما المشكله في الامكانيات الماديه.
1: الانقطاع المتكرر للكهرباء في فصل الصيف مع ارتفاع درجات الحراره راه يخلف اضرار كبيره لبرشا
2: للناس كلها.
1: وعندك مقر السياحه نزل
2: مستشفيات عندهم
1: اي تزول المستشفيات مش الكل عندهم كل
2: لا كل عندهم الجروب عندهم
1: باهي اوكي اما هذا ما يمنعش معناتها انه احنا هذا ما يمنعش انه شمسنا كما قلت
2: نحاولوها اي نستغلوها نحاولوها يعطيك الصحه نحاولوا طاقه كبيره برشا
1: اي نعم
2: وطاقه نظيفه
1: اي نعم راجعين ومواصلين ان شاء الله نهاركم زين تابعونا خليكم في الاستماع
3: نهارك زين
4: نهارك زين
5: نهارك زين
6: نهارك زين نهارك زين نهارك زين نهارك زين

0: احنا معاكم اعوام من الصوت والحكايه. شكرا شكرا للاتصال اللي جمعنا بيكم. فانتم مستمعينا الاعز، انتم ديما السند والقلب النابض للاذاعه، وصوتكم بالصوت العالي. نحن الاقرب، نعملوا ديما باش نبنيو مع بعضنا اعلام مسؤول ينبض من كل ركن في 14 معتمدية و17 منطقة بلدية لعاصمة الجلاء ولاية بنزرت درة الشمال. احنا معاكم، نوصلوا اصواتكم، احنا نسمعوكم، احنا نساندوكم، احنا نناضلوا معاكم، احنا اللي نوسيوكم ونفرحوا معاكم. اكسجين اف ام اذاعتكم، اكسجين اف ام اذاعة ولاية بنزرت، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال ديما معكم. احنا معكم نقدم محتوى يليق بكم. أكسجين فام بالصوت العالي، صوتكم هو سر استمرارنا. انهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحداش. وأكتو
1: مرحبا بكم الناس الكل، مازلنا معكم في بوان اكتور. رحبوا بألفة الجندوبي، اهلا وسهلا.
2: اهلا وسهلا نادية، صباح نور سي محفوظ.
3: بخير، اهلا وسهلا، مرحبا.
2: تحيه كبيره لكل اوفياء اذاعه اكسجين فام، وان شاء الله مبروك النجاح بالنسبه للتلمذات الصغيرات اليوم مشاو ياخذوا في الكارنيات. فما حركه كبيره قدام المدارس الابتدائيه، سيسر واحنا الاولياء والتلامذه كيش نشقوا الطريق كيف كيف الكرهب والكيران والكمين اللي قاعدين. فما خاطر عدد كبير من المدارس موجودين على الطرقات، معناتها طرقات الشوارع الكبرى موجودين فيهم مدارس، فما ضغط مروري كبير. سيسر واحكم واحدة واحدة مقسمينهم هما تلامذة من 8 إلى 9 من 9 إلى 10 حسب المستوى الدراسي. يخرجوا فرحانين، يخرجوا باش يعنقوا أصحابهم التلامذة الأخرين، إن شاء الله ربي ينجحهم بالأخص السنوات الأخرانية، بالأخص باش ينقل من السنة السادسة للسنة السابعة. فما أجواء كبيرة قدام المدرسة، تقعدوا تحبوا بعضكم، محلاها العلاقات ما بين تلامذة وتتفكروا بعضكم، لكن تهتموا بقرايتكم، تهتموا بالسلوك متاعكم، تهتموا بالتربية متاعكم، خاطر صورة الصغير هي صورة والديه قدامه، وهذيك كما يراوها واحد البرا يقول ما شاء الله عليهم هكا مربينهم والديهم، إن شاء الله ربي نجحهم. كيف كيف نادية الإطار التربوي، المعلمين والمديرين حتى العملاء في المدارس فرحانين بالصغيرات هذوكم. تتويج كما قلت أنت نادية، وما تقعدوش تقارنوا في صغيرات كم هذا خذا شنو الشهادة اللي خذاها وهذا بشي خذ جايزة. ولدك هو الجايزة قدامك، فرحتك بولدك، فرحتك بفرحة ولدك بالنتيجة اللي خذاها، وتخدم معها أكثر ويكون يجيب معادلات خير. إن شاء الله ربي يحفظ صغيرتنا كل، وربي نجح
1: إن شاء الله بالتوفيق للجميع. نتمنى كما قلت بالنسبة لتلمزة السيزام اللي من مرحلة لمرحلة لهنا يرى مرافقة الولي مهمة جدا، من مرحلة ابتدائية لمرحلة إعدادية. لهنا الجانب النفسي والصحي للتلميذ مهم جدا، دونك ان شاء الله ربي معاهم تلمذتنا الكل، مرحلة ابتدائية اعدادية ثانوية، تلمذة البكالوريا اللي عاديوا دورة المراقبة اليوم، ان شاء الله زيدا بالنجاح والتوفيق. ورسمي لكم شهادتكم، رسمي لكم قرايتكم، تحصيل المعرفي مش اوبسيون في حياتنا، وإلا معناتها هاني نمشي نقرأ كين خطفت ليلي ما فهمي مش كين خطفت ولا ما خطفتش ولا القراية مش هي الكل. صحيح، شوف النجاح راو في الحياة مش مرتبط ينجم يكون بشهادتك العلمية، إذا كان أنت في مخك أنك باش تعمل تكوين وإن عندك برنامج، عندك هدف معين في حياتك،
2: حتى التكوين تعتبر شهادة علمية.
1: أي أما راو هكيك في المطلق ألفة اي نذد
2: اي الناس كل بالحق، اي واحد واعي انت ديما تاكد على الوعي نادية، اي واحد واعي راهو ضد، ونتلهيو برشا بصغيراتنا. فما الغنية اللي تقول من الثانويه للكليه نتاع الباك، احنا نقولوا من الابتدائيه للاعداديه، وان شاء الله ربي ينجح الصغيرات الكل. مرحله مهمه، لازم نعرفوا كيش الاحاطه بصغيراتنا باش يتعداو 7 8 9، مرحله حرجه، مرحله اليافعين بالنسبه للعمر هذاك، دخول سن المراهقه مراهقة
1: نعم.
2: معناتها باش يبدا يتغير في معناتها في جسميا كيف كيف سلوكيا وتتبدل عليه برشا حاجات واللي يكون معلم يقري فيه في سبعة مواد شو اللي سبعة أساتذة كل واحد عنده المادة متاعه وكل واحد عنده التوقيت متاعه وعندهم ساعة عندهم الليزور كروز عندهم المدرسة تتبدل عليهم على هذيك من توا حذروا صغارنا باش يدخلوا في مرحلة جديدة
1: عالم آخر
2: عالم آخر
1: عالم آخر ونتلهيو
2: بهم أكثر ومعاش نقولوا على نسبة الانقطاع المدرسي في السنوات هذوكم خاطر قاعدين نسجلوا في عدد كبير من التلامذة المنقطعين عن الدراسة من سنوات الثامنة والتاسعة أساسي على هذيك يلزم مزيد الإحاطة ونحطوا بالحق النتائج قدامنا ويزينا من معناتها من الإحصائيات الجلسة نتبعوا نشوف شنو فما معقول تشوف نتائج متاع أقسام سنة سابعة في مدرسة إعدادية ما تلقى معدل القسم اللي هما سبعة ولا ثمانية أقسام معدل الأقسام متاعهم 79 10 40 أكثر قسم ما تجيب معدل هو 11 معناتها معدل العام نتاع القسم فما شكون يجيب 14 اما معدل العام نتاع القسم هذا يرجع لشنية ماذا بينا تكون فما دراسات معمقه بالنسبه للوضعيات نتاع التلامذه هذوكم او كان نلقفوهم مازالوا عندكم سبعه فهمنا تسعه شوفوا شنو الوضعيه نتاعهم وراهو انت الاستاذ اللي تقري هذاك الزيد اللي تعطي فيه للتلميذ التلميذ صحيح يستقبل لكن يستقبل بتصرف ويلزم يحيي المكتسبات ويلزم يقرا مش المهم شي يقرأ اللي تدرى لازم يقرأ ويطالع ويراجع ويقرأ دروسه اللي يقرأهم في القسم مش يخلي دروس هذوكم ويمشي حل شات جي بي تي ويلوج على الدرس ولا يلوج على الامتحان هو يبدأ الامتحان عنده في الكراسة وقرأه في القسم لهنا برشا تركيز بالنسبة للتلامذة نفرحوا ونشربوا الجزوز ونأكلوا الجاتو ونأكلوا المالح والحلو لكن نفرحوا بصغارنا ونفرحوا بمستوى صغارنا كنزيدوا احنا نطوروه باش نلقاو بالحق أجيال المستقبل تكون هي لتبني البلاد
1: مشعل واللي نفتخروا بها سواء في تونس وإلا خارج حدود الوطن سي محفوظ
3: والله شوف أنت قلت كلمة في البداية قلت التركيز على
1: الجانب النفسي والصحي
3: قبل الصحي بالطبيعة لكن القضية كل تركيز نفسي
1: والله مش بطبيعته سي محفوظة نرجع لكم
3: صغيرات هم لباس عليهم بدنيا لكن المهم أكثر هو التركيز النفسي لأنه كما قلت باش تبدل عليه الريتم كما شارت السيدة ألفة طريقة كان معلم يقريه سبعة مواد اليوم باش يولوا سبعة أساتذة باش يقريه كل واحد مادة دوك باش يتبدل عليه هو الجو باش يتبدل عليه جو التوقيت المدرسي باش يتبدل عليه حتى المدير باش يتبدل عليه الفضاء بيدو باش يتبدل عليه دونك لهنا وين يقع التركيز النفسي وكاو معناها اعداد نفسيا باش يكون مهيئ لهالمرحلة الجديدة هذه وكاو
2: يكون سوي في المرحلة الجديدة يكون سوي ما يكونش مبعثر ما يكونش
3: مهمش تحضير ولك المرحلة هذيك وانت قلت كلمة مهمة جدا رام السابعة حتى التاسعة هي أخطر سن تاع المراهق دونك لازم انت مرافقة من هنا ومن هنا مرافقة سردو نفسية
2: نفسية واجتماعية وعلمية
3: تلمذاتنا وليداتنا وبنياتنا في طريق السليم إن شاء الله ونجحهم كلهم كسب لتونس وللذكاء التونسي
2: ورب يوفق الأولياء زيادة من الضغط اللي هما يعيشوا فيه ضغط كبير بالنسبة للأولياء وخاصة توا مع العطلة المدرسية يقعد الولي حير ويمشي يحط صغار ويمشي يهزهم يزم يختار
1: في دي ستاتيو كلوب ولدي 5 سنين ولدي 4 سنين ولدي 6 سنين فمش دي كلوب هبطونا بربي حطونا دي زادغيس نشوف
3: فمش دي كلوب دي كولتور مثلا اللي تهز ولدك في العطلة يعديك الجمعة ولا جمعتين ولا شهر ولا شهرين ويلقى اكتيفيتي غاديك كولتوريل معناها سواء موسيقى مسرح آداب كذا

0: امن وجذبره
1: ويلقاه امنه البقعه ذيك ويشرف عليهم اساتذه يكونوا مكونوهم يكونوهم فوق الثقافه وفوق الفن هذاك وفوق الحكايه. زيدوا مع الابداع هذاك ابداع زاد فكري وتحل مخ على افاق جديده في الدنيا وفي الحياه.
0: فما في مركب ثقافي بعد اذنك مركب ثقافي شيخ دريس في بنزرت، فما مهرجان الفنون التشكيليه اللي بدا نهار 27 يتواصل نهار 20 جويليا. كيف ينطلق غدوه في دار ثقافه في ماطر معرض للفنون التشكيليه، في منزل بورقيبه دار ثقافه بيرم التونسي فما معرض واشغال يدويه بالنسبه في علاقه بالبيئه وفي الغراسات وفي الجانب الاهتمام بالبشر البيئي والمناخي، فما زاد النوادي اما احنا نحبوا اكثر النوادي هذوك ونشوفوا المؤطرين اللي قاعدين ياطروا في النوادي كيف التوقيت. وهنا راهو دعوه ملحه ومهمه بالنسبه لدور الثقافه من وزاره الثقافه مندوبيه الثقافه كيف وزاره الشباب والرياضه دور الشباب راهو مهم جدا. نحبوا دار شباب جاذبه في مستوى راقي مش جاذبه باش يقعدوا صغار يعملوا في مشاكل ولا يتلموا كون فما بعضهم في شيره من هنا ولا في شيره من هنا. اتصل بينا ولي سي مهدي بوعلي تحية كبيرة ليه وقال راهو أنا كي كنت صغير كنت نمشي دار شباب نمشي دار ثقافة توليت نخاف نهز أولادي دار شباب ودار ثقافة قال لي تو معناتها للأمانة قال راني نمشي نلقاهم كوبلوات هكا بالكلمة نلقاهم كوبلوات كل واحد في شيرة ما نلقاش شكون مؤطرين مشيت لهاو بهم ونشوفهم شنو قاعدين يعملوا.
2: صغيرك ما تعرفش سامحني قلت لك النقطة هذه قبل تحدثنا فيها قلت لك انت تمشي تبعث صغيرك لدار ثقافة أما ما تعرفش عليه صغيرك النجم يخرج. تصور أنت معناتها تبعث بنتك وإلا ولدك على أساس اللي في دار ثقافة يدخل معناتها النجم صغير يخرج أنت ما لفهم شكون اللي مشرف شكون اللي ما نعرفش هنا يراقب الصغير يخرج
1: نوادي ما فهمش مشرفين
2: ما فهمش دور ثقافة المسرح بالله
0: مسرح مهم أبو الفنون
2: رو المسرح رو فما صغار اللي مغرومة بالمسرح وإحنا لهنا معناتها كإذاعة جهوية قديش عنا 14 معتمدية في, في, في, في الولاية يرا وما نتحدثوش كاين بنزرت وماطر ومنزل برقيبه يا اخي من مناطق الريفيه علاش مهمشه محرومه من كل
0: دور
2: شيء
0: ثقافه متنقله ودور شباب متنقله
2: زيدا سامحني يعني انا اليوم في سجنين وفي بازينه وفي في, في, في المناطق الريفيه ما فماش شكون اللي مهتم بالثقافه وبالمسرح المسرح
0: فما مناطق ريفيه
2: والمسرح راهو عنده جمهور واسع المسرح عنده ناس وعنده شكون اللي مغروم بيه زيدا اليوم صغيرك يقول لك انا نحب نعمل المسرح تحط يدك على خدك تقعد حاير ما تلقاش
0: هما تليم ذا سامحني نادية وزارة التربية عملت مسابقة للمسرح في المدارس في المؤسسات التربوية وتميزوا عدد كبير من المدارس خاصة نحكي على جهتنا بما أننا تبعناها في منزل عبد الرحمن في غزالة في بنزرت في بنزرت الجنوبية بالحق راهم تميزوا في أوتيك تميزوا تليم ذا هذوكم ايهم بعد شنو عملوا لهم زعم كهو خذوا الجائزة وكهو ما صارش فما متابعة. هذا سؤال من عرش يتم التنسيق ما بين وزارة التربية وزارة الثقافة وزارة الشباب وزارة شؤون المرأة كيف يتلهيوا بالكفاءات هذوكم خطر عنا برشا نجاحات راو خارج حدود الوطن
2: سمحني راو في البرمجة الصيفية المهرجانات راو ما فماش مسرح زيدا راو شنو باش نقعدوا نتذكروا في مجد الماضي بالنسبة للمسرح وتهميش الحاضر ويعني راو شنو هذا
1: المسرح كني حكاية
0: ما يبيعش ما عنده من المصطلح ما يبيعش
1: أي ما يبيعش مهرجان مهرجان يبدو دولي
2: كبير
1: تجد فيه مسرحية أكا على عينين الناس أكا
0: لا مسرحية مبتذلة
2: نرجع لك خاطر راهو الثقافة والمسرح أسير الدفعات
0: ما قلتك ما يبيعش
2: حسابات الربح
0: كما اللي صار للفنان عبد الوهاب الحناشي اللي عبر عن استيائه وعلى امتعاضه بما انه هو ما كانش موجود بالكبير في الافيش مع الفنان اللي معاه وما تمش معناتها الاستدعاء في وسائل الاعلام كيف ما بعض وسائل الاعلام عملوا معاه انترفيو وما هبطش الانترفيو متاعه وعبر على استياء شديد وقال انا مسيرتي ومعناتها وغنياتي و ماضية وحتى للحاضر متاعي والمستقبل ماذا بيه يكون خير ونعرف الفنان التونسي صحيح فما إشكال كبير توا في ما بين المديرية المهرجانات يقول لك على السنة فما إشكال متاع الفنان الأجنبي يكون موجود في تونس ولا لا كنا تحدثنا على مهرجان بنزرت الدولي في الدورة 43 تعدى معنا رئيس

0: الجمعية مدير المهرجان سي لطفي الصفاقسي، إن شاء الله باش يكون ضيفنا موجود لهنا باش يحكي أكثر تفاصيل. قالوا اللي مشكل متاع دوفيز، مشكل متاع فلوس، راهو مش باش يكون فنان أجنبي، لكن رينا مهرجان دوغا موجود الفنان الأجنبي، مهرجان الحمامات موجود الفنان الأجنبي، ما نعرف شنو يقصدوا أنهم المهرجانات اللي ما يكونوش
1: فنان أجنبي.
0: فنان معناتها مش تونسي،
1: مش تونسي، مش تونسي. موجودين في المهرجانات، مهرجان بنزرت موجود، مهرجانات الكل موجود.
0: نحكي لك اللي قاعد ما يتم تداوله، اما ما خرج حتى شيء اوفيسيال، وهذا قاعد عامل معناتها
1: اما
0: ضجه الجمعي.
1: هكا فنان تونسي مع فنان اجنبي،
0: ايه، والفنان التونسي يتغم بالفنان الاجنبي. اسكتوا
1: برك. هاكا فنان تونسي مع فنان اجنبي، رضيتوا يعني، هاكا قسمنا الكعكة في الشطر نص نص.
2: وثم المهرجانات الدولية تابعة الدولة، حقيقة تاع الدولة، كما قرطاج، كما الحمامات، كما الشرطة. ثم المهرجانات تسمي في روحها الدولة، ولكن انت جمعيات، جمعيات خاصة. إيش شنو قاسنا؟ سنا كلام، راه مازال
0: كلام،
2: مازال كله على مستوى الحديث. أما مقاش حاجة رسمية.
0: العظمة ما تقول طق كما في الشقرة.
2: مثلا لطفي الصفاقسي يتعدى معنا نهار الجمعة. أكد أنه كيفاش الملف نتاع منظرة الدولي، نحكوا على منظرة. تقدم في الإبان في وقته، أنا ما فيش كلام. ولكن ينتظروا لحد الآن في الفير معناها هم البرمجه معموله
1: في الميكرو سي محفوظ،
2: والوزاره وزاره الثقافه في بالها بالبرنامج. المشكله وين؟ المشكله بين وزاره الثقافه وزاره الماليه والبنك سنترال.
1: التفاصيل تو نرجعوا لهم سي محفوظ، لو كان تسمع فاصل اشاريه تو نرجعوا للتفاصيل. شكرا، راجعين.
3: كانك ناوي على عمار، انوي على ملك دار، باش تعمل احسن افار عليك باجونس ايموبيليير اكسبريس نورا.
4: اجونس ايموبيليير اكسبريس نورا قربت للشاري، تعاونك وتزيد تحضر معاك الدوسيي باش تسرع لك الاجراءات البنكيه والقانونيه، وانت بالك مطمئن. اختار الثقه والامان مع اجونس ايموبيليير اكسبريس نورا. ملك المونة على 72 435 ألف، والا على 93 175 458. اجونس ايموبيليير اكسبريس نورا، شارع المنصف باي مقابل سيرفيس دي مين.
1: نرجع لك من جديد سي محفوظ. دونك مهرجان بنزرت الدولي والحديث مازال متواصل ويتواصل ان شاء الله نهار الخميس بحضور السيد لطفي الصفاقسي بإجازة فاصل.
2: طبعا لطفي قال كلام، ولطفي مسؤول برشا، عارفه شخصيا، رجل مسؤول وموزون، وكلامه ما يقولش شقيق كلام، يقول كل كلمه
0: مدروسه.
2: اكد على ان الملف نتاع بنزرت كما بقيه الملفات الاخرى ملف عادي جدا، ما فيش اشكال. المشكل وين؟ المشكل يستنوا لحد الآن في الفيفير الضوء الأخضر باش ينفذوا ذلك، ولكن الوقت قاعد يأكل فيهم، راه عامل الوقت راهو قاعد يضغط عليهم، لأن الفنانين اللي باش يتعاقدوا معاهم خاصة اللي من الخارج أو من حتى من تونس راهو عندهم أجنداتهم زادة هما، وعنده كل متعاهد حفلات عنده ظروف وعنده إمكانياته، والفنان بيدو عنده امكانيات. دونك اذا كان الوزاره ما تحسمش المساله هذه في اقرب وقت ممكن تويكا، معناها باش الجمعيات المهرجانات وخاصه مهرجان بنزرت الدولي يعني اللي هو اكبر مهرجان عندنا في ولايه منظر باش يلقى صعوبات، والجمهور مش باش يتمتع السنه. علاش؟ مو لاباس، هي الفرحه مره في العام، جينا في الصيف نهايس ونشيخ
1: وكيف مهرجان بنزرت الدولي، باش مش باش يتمتع الجمهور؟
2: والله ما نعرف، والله ما نعرف
1: شو ما انت قلت
0: الجمهور مش يتمتع،
1: باش
2: يتمتع بالفن، يتمتع يفرهد على روحه. معنا حتى لطفي راه منفتح لكل الاقتراحات،
0: هو مش لطفي بركه، الجمعيه فيها عدد من الاعضاء.
2: نحكي لطفي كرئيس الجمعيه، مانيش نحكي عليهم فردا فردا، نحكي على رئيس الجمعيه اللي يمثل الجمعيه. دونك ما يزمش يعرقلوا هالنشاطات هذه أو دق عمل ندوة صحفية جملة.
0: مهرجان بنزرت نهار الأربعاء ندوة صحفية متي.
2: دق عمل ندوة صحفية وقالوا باش يجيبوا فنانين أجانب.
1: لي مزيد من التفاصيل نهار الخميس إن شاء الله.
2: الخميس مع سيلوت في
1: سفيقسي. ونحكيو في أكثر تفاصيل. مرسي يعطيكم الصحة.
0: شكرا لي.
1: أكيد راجعين ومواصلين. طريق السلامة للجميع. Actu.

0: ميرسي في السنة الكلنا على موجة الفرجة مع فيبرا تيتي.
1: تحب تعطي لصغيرك أحسن انطلاقة لمستقبله؟ المدرسة الفرنسية جون جيونو ببنزرت تفتح أبوابها للأطفال من مختلف الجنسيات بداية من عمر سنتين، وما يهمش كان صغيرك ما يحكيش بالفرنسية، في جون جيونو باش يتعلم اللغة خطوة بخطوة ويكتشف برامج تعليمية فرنسية معترف بها عالميا. العودة المدرسية نهار 3 سبتمبر، يجاو زوروا المدرسة قبل 30 جوان وسجلوا أولادكم من توا. والعام هذا فما تخفيف في معلومة تسجيل لتلاميذ الكلاس ماترنيل. للاستفسار 58 555 610، المدرسة الفرنسية جون جيونو ببنزرت، بداية قوية لمستقبل واعد.
2: قاعد نتبع فيك العرس جاء وانتي دور تونس الكل، وما لقيتش حاجه تعجبك في الموبيليا؟
3: انا نحبها موبيليا مزيانه وكلها فيانا،
2: وانا نحبها بلاندي ولوحه صحيح،
3: نحبها كلاس وموديلها العمر الكل ما يوفاش،
2: نحبها غاليه في عينيك وخفيف على جيبي. اما وين باش نلقاو هالدليل الكل؟
3: هاني باش نهزك الموبل البرهومي باش تلقى العز والدليل بارفق الاسواق، وزيد توا عاملين برومو توصل حتى ل 30% على شوروم الكل من 15 ماي حتى ل 30 جوان، وعاملين دي باك بسوم ولا في الاحلام. ملا تبعني تبعني شوروم موبل برهومي، طريق منزل بورقيبه بنزرت فروه أفولا، 28 820 280. اغاث البرهومي في كل دار يفرح كبار وصغار.
4: على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية، ما زلنا مكملين الثنية بخبرة سنين، في الجودة ثابتين، في القوة حاضرين، وفي الأمان ضامنين. سيوك كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية، بنو إشومغاير للدراجات والدراجات النارية إليسكوتور. للاستفسار كلمون على 98 140 280. سيوك صنع تونسي بخبرة نصف قرن و100% تونسية.
5: كأس العالم عند عم حسن إيفينمون مش عادي، والتحذيرات معاه تبدأ حتى قبل تحذيرات المنتخب الوطني. عم حسن ما يحب ينسى حتى تفصيلة، خاطر بالنسبة ليه تنجم تفسد عليه متعة الفرجة. عم حسن ما يحب يفوتوا حتى شيء، وأكثر حاجة تهبله تقص عليه التصويرة في تنبك التخميرة. وحتى كان هزوا النوم وفاتوا طرح بالوقت، يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألف والفا بوكس. كون كيف عم حسن وما تخلي حتى حاجة تفسد عليك متعة الفرجة. مع الفا سات والفا بوكس الريسك لا مع الفرجة.
6: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بيها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقه وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر طاقتك.
7: المدرسة الصيفية للتنس في نادي التنس ببنزرت بمناسبة تسعينية النادي. نادي التنس ببنزرت يفتح أبوابه لصغيرات الكل في ولاية بنزرت. في مدرسته الصيفية باش يتعلموا التنس، برنامج شامل طيلة شهري جويلية وأوت بإشراف وحضور البطل العالمي ابن النادي مالك الجزيل. للمشاركة في التأطير واكتشاف مواهب الغد، تخفيضات هامة في معلومة الاشتراك بمناسبة تسعينية النادي، مفاجآت وهدايا في انتظار كل المشاركين. المدرسة الصيفية نادي التنس ببنزرت مفتوحة للصغيرات الكل في الجهة من 14 المعتمدية. للتسجيل ومزيد المعلومات تابعونا على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك نادي التنس ببنزرت، ولا تكلمونا على التليفون 58 123 ألف، 58 123 ألف. نادي التنس ببنزرت 90 سنة من العتبة. وما تنساوش موعدنا الصيف هذا في التنس كلوب في بنزرت.

0: تحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول تحبك اكسجين اف ام بالصوت العالي تحبك
1: اكسجين اف ام في كامل انحاء العالم اكسجين اف ام في كامل انحاء العالم على www.radiooxygène.tr على www.radiooxygène.tr
2: أوكسيجين اف ام
3: أوكسيجين اف ام بالصوت العالي
2: بالصوت العالي
4: أخبار أوكسيجين اف ام
5: الموعد الأخباري على موجات أوكسيجين اف ام مرحبا جهويا أعلنت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه في بلاغ صادر عنها يوم أمس عن تسجيل اضطراب وانقطاع في توزيع الماء الصالح للشرب بكافة الأحياء والمناطق التابعة لمعتمدية سجنان من ولاية بنزرت وذلك بداية من الساعة 11 صباحا من يوم أمس وأوضحت الشركة أن هذا الاضطراب يعود إلى عطب فجئي طرأ على القناة الرئيسية للجلب المزودة لمحطة التصفية بسجنان مؤكدة أن فرقها الفنية بشرت أشغال الإصلاح وأضافت أنه من المنتظر استأنف التزويد بالماء الصالح للشرب تدريجيا بداية من اليوم الاثنين ابتداء من الساعة 4 مساء وذلك فور الانتهاء من إصلاح العطب تحتضن دار الثقافة ماطر فعاليات الدورة الثانية من صالون ماطر للفنون التشكيلية برواق نور الدين الصحراوي للفنون التشكيلية وذلك من 30 جوان إلى 31 جويلية 2026 يجمع المبدعين والفنانين التشكيليين ومحبي الفن في فضاء للحوار والإبداع وتبادل التجارب وعلى الصعيد الوطني أعلنت رئاسة الحكومة عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك أنه يتم العمل بالتوقيت الإداري الصيفي بالإدارات العمومية والجماعة المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بداية من غرة جويلية 2026 إلى غاية 31 أوت 2026 وذلك على النحو التالي من يوم الاثنين إلى يوم الخميس من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 2 والنصف بعد الزوال ويوم الجمعة من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 1 والنصف بعد الزوال وافقت لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب على مشروعي القوانين عدد 38 و39 لسنة 2026 والمتعلقين بالموافقة على اتفاقيتي ضمان لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز وذلك في إطار طلب استعجال النظر فيهم ويتعلق المشروعان بضمان قرضين بقيمة جملية تناهز 430 مليون دولار أمريكي مخصصين للمساهمة في تمويل برنامج تحسين نجاعة وفاعلية وحوكمة قطاع الطاقة في تونس ويهم مشروع القانون عدد 38 لسنة 2026 الموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 3 نوفمبر 2025 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير والخاصة بضمان قرض لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز بقيمة 400 مليون دولار أمريكي التأمت نهاية الأسبوع جلسة عمل تنسيقية حول تقييم موسم تصدير التمور والاستعداد للموسم القادم جمعت وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد بممثلين عن كل الأطراف المتداخلة في القطاع من هياكل إدارية ومالية ومهنية هذا وأكد سمير عبيد ضرورة الاستعداد الجيد لموسم تصدير التمور القادم نظرا إلى أن قطاع التمور يعتبر قطاعا استراتيجيا ومحرك كان داعما لصادراتنا الوطنية كما أفاد بأن موسم التمور للسنة الفارطة شهد بعض الضغوطات خاصة على مستوى ترويج المنتوج مما يستوجب قراءة تقييمية في إطار فريق عمل موحد للانطلاق في الاستعداد الجيد للمراحل القادمة المتعلقة خاصة بالعناية بالواحة وبنقل وتخزين التمور فضلا عن الجانب التصديري حيث تنطلق قريبا عمليات تصدير التمور إلى الوجهات البعيدة على غرار ماليزيا وأندونيسيا والأسواق الآسيوية وفي أبرز أخبار العالم، شنت القوات الباكستانية ضربات جوية ليلية استهدفت مواقع لمسلحين في 3 ولايات شرق أفغانستان، مسفرة عن مقتل 29 عنصرا، وذلك ردا على هجمات أخيرة طالت أراضيها. هذا وأوضح وزير الأعلام الباكستاني عطلة ترارا في بيان إن العملية شملت تدمير 3 أهداف دقيقة في ولايات باكتيا وباكتيكا وكونار الأفغانية. كما بيّن الوزير الباكستاني أن هذه العمليات العسكرية جاءت ردا على هجوم أسفر عن مقتل 3 من عناصر القوات شبه العسكرية في أحدى المدن يوم السبت، إلى جانب أعمال العنف الأخيرة المسجلة في الولايات الحدودية. وفي عودة للشأن الوطني، لمحة عن التوقعات الجوية لبقية هذا اليوم. يتميز طقس اليوم بظهور سحب قليلة بأغلب الجهات تتكثف بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للوسط والجنوب، مع ظهور خلايا رعدية محلية مسحوبة بأمطار. أما الريح ستهب من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة، كما تتقوى أثناء النهار. أما بالنسبة للحرارة ستكون في ارتفاع طفيف، حيث تتراوح القصوى بين 32 و 35 درجة في المناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 36 و40 درجة في بقية الجهات، مع ظهور الشهيلي محليا. نهاية المواد الإخبارية من تهولكم مرام الهذلي. لمزيد من الأخبار تجدونها على تطبيقات راديو أكسجين أفام المتوفرة على البلاي ستور. في لمن
0: أكسجين أفام، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. أكسجين أفام بالصوت العالي على 90 ميجا هرتز 104.5 ميجا هرتز. على أكسجين أفام، الصوت صوتكم والرأي رأيكم. والرأي رأيكم.
2: يلا سوا.

0: نهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحداش. نهارك زين
1: نهارك زين نهارك زين نهارك زين
2: نهارك زين نهارك زين نهارك زين
3: نهارك زين.

مظلومين. دونك نور دو رحمه وصلونا ل 49 دقيقه لوكسيجين افام. تحيه كبيره لكم انتم اللي قاعدين تسمعوا فينا. الكل المشوار مازال متواصل في نهارك زين, تسمونا حتى لل 11 دايوغ. بعد شويه تجيكم مرام باحسن افار دوره المرشي لفريات اللي موجوده في عزيزه اليوم, تلقاوها حاضره معنا كل يوم. شنو اللي فما بروموسيون؟ تابعونا, خليكم في الاستماع وطريق سلامه للجميع.

0: يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا. عزيزة ما تخليها لكش في قلبك. من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوان 31 جويلية تنجم تريزيرفي الارتيكل اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقه وخلص على راحتك حتى 15 أوت ويجيك للمغازة كي يخلص. امشي لعزيزة.
1: Réussite de votre enfant, commencez dès 2 ans. À Bizerte, l'école française maternelle et élémentaire Jean Giono accueille toutes les nationalités et suit les programmes officiels français en gestion directe avec l'État français. Votre enfant ne parle pas français ? Aucun souci, c'est ici qu'il va l'apprendre. Rentrez le 1er septembre, visitez l'école avant le 30 juin pour l'inscrire. Et bonne nouvelle, les frais d'inscription en maternelle sont réduits cette année. Appelez vite le 58 55 56 10. École française Jean Giono de Bizerte, donnez-lui toutes les chances de réussir.
2: صناعي وتابع الضمان
3: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان.
2: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين توا خبره سنين ثقه وامان اسمع على كل لسان وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان دول ساندويتش غياج فير بلا بلكسي جلاس موتور وميكانيزم ريدو جو كورنيير توال دو ريفيتمون هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينسوك وباحسن سيرفيس يودو والتوصيل عليهم مضمون
3: تي بي ام مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا
2: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا على 92 93 15 44 تي بي ام مغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني
4: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون اغلى كومبليمون اليمونتير انت ما تستحقش برودوي انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه ليكيب كاليفيي نتاع مايكير من خيره ما فما ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك مختصه في التغذيه تسمعك وخبيره في البشره تنصحك مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك ملا اسمع نصيحه لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك مايكير.ان البرا فارماسي رقم واحد في بنزرت انفو لاين 57 039 000
5: Sopa Distrigo, agence officielle Distrigo du groupe Staffim Peugeot Tunisie. Mani ebet Sopa Distrigo, sayartek fi Eyadi Emina. Majmou Awes, Aoukibira Mankital Riel Asleya. Peugeot, Citroën, DS ou OP. Sopa Distrigo, toi Fredcom, large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'A. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niebet Sopa Distrigo et Rafko. Ou ben si halkarhabtek ouedouk. Ou ma'ahom, tinsach kawetak. Sopa Distrigo, avenue Habib Bourguiba, Ras Jebel. Info line 70 146 598. Ou elle 98 136 449. تشمو تكلمونا زادة على 98 136 448 وإلا 27 957 623
6: مزرعتنا تحلي لمتنا دجاجتنا اخترناها من أحسن فيرما جبناها وعلى خطر صحتكم تهمنا جبنا لكم دجاجة الفيرما لو بولي فيرمي تلقوها في داركم الكبيرة مزرعة القيصر طريق الروابي بنزرت اللي تلقوا فيها سكالوب دو داند سكالوب دو بولي غوتي داند هابرا داند وكوتلت بولي وكما تلقوا عنا زادة برشا فغيتي في جام مغيني سكالوب دو بولي مغيني تشيكن وينجز مغيني بروشي دو بولي مغيني وزادة تلقاو عنا برجر بولي وما تنسوش بختيم تاع البانيل الصغيرات اللي فيها نوغيت سكالوب دو بولي باني تركي بولي دو فخوماج هذا الكل ما تلقاه كان عنا في داركم الكبيرة مزرعة القيصر طريق الروابي بنزرت مرحبا بالناس الكل
7: عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة وحتى كان هزو النوم وفاتو طرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألفا سات وألفا بوكس مع ألفا سات وألفا بوكس الريسك له مع الفرجة

0: هارك زين هارك زين
1: هارك زين
2: هارك زين هارك زين
1: نهارك زين
3: ساندي كلوب كل نهار سبت من نص نهار لما ساعتين مع مرام الهذلي على أكسجين.
1: اي معايا انا مرام الهذلي، البرنامج اللي باش تلقاو فيه اخر مصدر في عالم التكنولوجيا السينما والاغاني. ساندي كلوب كل نهار سبت على موجات أكسجين أفريقيا.

0: نهارك زين
1: نهارك زين نهارك زين نهارك زين
2: نهارك زين نهارك زين
0: نهارك زين
3: أفار اليوم في أحسن أفار أحسن أفار
4: ملا أفار
5: كانك ناوي على عمار إنوي على ملك دار باش تعمل احسن افار عليك باجونس اموبيليير اكسبريس نورا.
6: اجونس اموبيليير اكسبريس نورا قربك للشاري تعاونك وتزيد تحضر معاك الدوسيي باش تسرع لك الاجراءات البنكيه والقانونيه وانت بالك مطمئن. اختار الثقه والامان مع اجونس اموبيليير اكسبريس نورا. ملك المونة على 72 435 الف والا على 93 175 458. اجونس اموبيليير اكسبريس نورا شارع المنصف باي مقابل سيرفيس ديمين بنزرت.
3: صباح النور صباح الخير للناس اللي قاعدة تسمع فينا ناس البرانشي على موجاتنا وقاعدين يتابعوا في برامجنا وفي البرمجة متاعنا دونك تورج وقت لافريات من اجونس اموبيليير اكسبريس نورا كيما تعودتوا بالافريات متاعهم كل يوم يعطيونا بالحق افريات انوباغاتي. معنا اليوم مريومة مريم العياري من اجونس اموبيليير اكسبريس نورا. صباح النور
7: الخير صباح الورد والياسمين مرام.
3: اهلا وسهلا بيك لبس عليك
7: الحمد لله
3: ان شاء الله بداية اسبوع موافقة ساعة عليك مريومة وان شاء الله افريات يكونوا بهين.
7: الحقيقة اليوم مش افريتك هاو اليوم اليوم مرام عنا ارض لله هي ارض موجودة في المثلين طريق رسنجلة طريق الحرم عندها هذه نجمو يكون استثمار به برشا اللي حد يعمل ميزودات كبيرة في امبلاسمون مزيانة وقريبة للبحر من بعد على بحر رسنجلة اللي هو معروف من احسن البحورات في بلدنا. الارض في المثلين المساحة متاحة 1180 متر مربع سوم المتر المربع 170 دينار وقابل النقاش.
3: باهي برشا.
7: عندنا لافارسي هو 2026 ومازلنا نحكيه على اراضي تتباع ب 40 مليون و 35 مليون. الارض هذه مرا موجودة في رمهر هذه طريقة سنوبية المساحة متاحة 89 متر مربع والسوم نتاعها 20 مليون وزيد قابل للنقاش.
3: ولا
7: اللي حد يستثمر فلوسه وما يخليهمش كل يوم ينقصوا ولا كل يوم يصرف منهم 30 مليون ينجم يستثمرهم في الارض هذيا وحسب ما نعرفوا اللي هي قريبه للقنطره الجديده
3: دونك اي صحيح شويه تسهل برشا على القروب معناه الوسط البلاد.
7: الحقيقة كي نستثمروا قبل 2026 خليه عنا ديما نظرة للخمس سنين القدام
3: خاطر استباقية
7: خاطر كيما نقولوا احنا اللي استثمروا قبل في 2010 وفي 2011 تكون البلايص اللي خذوهم خذوا بلايص بهين معناها في 2026 تلقى فيهم سوق اكثر من اللي
3: خذوهم صحيح اي صحيح
7: تكون استباقية باش يكون استثمار مدروس وباهي برشا. بيه مرام ديما عنا بحورات بنزرة ديما نحكي عليهم خاطر من عدد بحورات
3: بطبيعة
7: وصف نعرفوها اللي فيها أكثر شريط ساحلي ما أنت يمتد شريط ساحلي حتى 20 كيلومتر عنا تيسين اللي ما عندوش تيسين في داره عنا بطبيعة 20 كيلومتر تيسين متاحة
3: هاي
7: دونك عنا زوج ابارتمون هذوما للكري لكن كثيره تتكون من 10 شخصان والا اكثر دونك نوفروا لهم زوج ابارتمون قرب لبعضهم للبحر زي شور البحر على ساقيهم مرحبا بيهم قوليني فيه اسم التروا
3: اي
7: لابارتمون فيني في اسم البر كليماتيزور بطبيعه استغنيو مرام على حاجه اسمها انترنت وي سي دونك ابارتمون هذوما فيهم وفيهم كل شيء يستحقوه من رفاهية قرب جميع المراكز
3: حلو ياسر
7: اي نخلي ان شاء الله فيديو نتاع لي دوز ابارتمون هذوما
3: في الباج
7: اوكسيدوناسي كان بيان سور ريزيرفي ويجي بنزار بحضينا يكلمنا على 99 175 458 وقلنا 55 496 878 زيد جاري حب يكريهم وبعده جاري حب يبيعهم مرحبا بيه دونك يجينا للبيرو نتاعنا اون فاس سيرفيس بيان
3: وصافي
7: الله يا مرا
3: ميرسي مريوم، شكرا لك، شكرا على الافريات اللي اعطيتهم لنا لليوم. بالحق برشا برشا افريات اليوم اعطيتهم لكم مريم العياري من اجونس موبيليير اكسبريس نورا. وكنكم انتريسي بلي زابارتمون تلقاو لي فيديو نتاعهم على لي دو باج نتاعنا اوكسجين افام واوكسجين تونيزي، تلقاوهم موجودين. دونك توا نخليكم تستمتعوا مع اغنيه اختارتها مريوم، اغنيه ذي ديديكاس المريومه عاصي الحلاني. سألوني توت سويت على

0: نهارك زين
1: نهارك زين نهارك زين نهارك زين
2: نهارك زين نهارك زين نهارك زين
0: نهارك زين.
3: يا ولد الدار خليكم مركزين معايا عزيزة ما تخليها لكش في قلبك. من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوال 31 جويلية تنجم تريزيرفي لاختيك اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقة وخلص على راحتك حتى ال 15 أوت ويجيك للمغازة كي يخلص.
2: امشي لعزيزة.
0: وشكون فينا ماهوش هكا ديما يحب يمشي العزيزة وديما يحب يشوف شنية جديد شنية اللي فما، وخاصة بعد ما وليت عنا كارتة أولاد الدار. دونك مع كتالوج خليلي وكارتة أولاد الدار تنجم تريزيرفي أي أختيكل يعجبك، وهوني تنجموا تعطيو تسبقة 15% من حق الأختيكل اللي هو الحد الأدنى للتسبقة يكون 20 دينار، وتخلص الباقي على راحتك حتى لنهار 15 أوت. الأختيكل يجيك للمجاز وقت اللي يخلص وتفرح به العائلة متاعك، والعرض هذا متوفر من 24 جوان حتى 31 جويلية. دونك ما تفلتوش عرض اليوم الاثنين 29 جوان في عزيزة. العرض متاع اليوم بش يكون المجموعة 3 حفاظات نسائية ليلة بش يكونوا ب 7990 في عوض 12300 عفوا. وفما زاد عرض اخر اللي هو جافيل 5 اترات في 750 مليليتر بليش من ليلا كيف كيف، السوم متاعه 5590 في عوض مكان 7490. كيف كيف عنا مجموعة 2 سائل غسيل أويني زوز إترات باش يكون القوم تاعهم سيترون، إترة معها إترة أخرى بليش كيف كيف من عند ليلا، والسوم متاعهم باش يكون 13900 في عوض مكانه 27 دينار و 980. دونك ذوما أفريت الاثنين في عزيزة.
3: يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا عزيزة ما تخليها لكش في قلبك. من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوال 31 جويلية تنجم تريزيرفي لاختيك اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقة وخلص على راحتك حتى ال 15 أوت ويجيك للمغازة كي يخلص.
2: امشي لعزيزة.
4: المدام المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، الاكسسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة واتقان. اختار لدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين منزل جميل انفولاين 29 639 266.
0: ياخي شنو احلى من هرب حرفي بنزر؟ تحب تبدل الجو، تحب عومه بلونجون قهوه على صوت الموج وستوريات تخلي اصحابك يغيروا منك. ايجا عيش افونتور ما تنساش على متن بيرلا نيرا ميل مارينا الراس البلاط. بحر وشمس، امبيونس وموزيكا، عومه وتفريد، تصوير وسوفنير. جو بنزرت ما تعرفوه كان انتوما. الانطلاق باش يكون 10 متاع الصباح. البلايص محدودين برشا واللي يسبق يربح. للحجز والاستفسار 28 099 840.
5: تحب تليفون جديد؟ تحب بيسي للقرايه ولا للخدمه؟ مع الخضراوي تيك ما عادش تخلي الفلوس هي المشكله. توا تنجم تشري اي تليفون ولا بيسي وتخلص بالكمبيال. علاش الخضراوي؟ خاطر الاجراءات معاه سهله والخلاص امن، وزيد عنا عروض مزيانه ومنتوجات اصليه 100%.
6: خضراوي تيك

0: مجد الرومي اعتزلت الغرام. توصلنا العشرة وثمانية وثلاثين دقيقة على موجات أكسجين أفام. رجعنا لكم مرة أخرى، مانيش وحدنا في الأستوديو، حضرنا معنا زوز ضيوف، مدام بسمة الهمامي ولدها سي بدر الدين بن بالقاسم. صباح النور مدام بسمة.
1: صباح الفل أختي الغالية،
0: أهلا وسهلا، لبس عادي؟
1: الحمد لله وشكر لله،
0: فرحانة
1: كنتير بالفرح
0: انت جايتك هوني، جيتنا على خاطرك فرحانه.
1: اي
0: بيت قولنا باش فرحانه ولا خلينا نستقبلوه ساعه؟
1: استقبلوه.
0: صباح الخير.
2: صباح النور والياسمين.
0: لاباس عليك؟
2: الحمد لله.
0: وانت فرحان كيما ماماتك ولا
2: فرحان مش نطير؟
0: باهي مدام بسمة، قولنا قلنا ساعة انت جيتنا للراديو.
1: اي انا جيت للراديو، حبيت ما لقيتش كيفاش باش حبيت فرحتي نشارك بها معايا
0: تشاركها مع العباد.
1: مع العباد.
0: اي
1: حبيت نشكر ولدي على تميزه في الدراسة.
0: اي
1: خاطر ولدي انسان مطيع ويعني ويتبعني في
0: مسيرك معناها في القراية وفي حياته.
1: الحمد لله. نحن من السنة الأولى هو ما شاء الله عليه يجيب معدل ما شاء الله. والثانية كيف كيف، والسنة الثالثة أمس نه حسيت أكثر فرحة خاطر باش ياخذ الجائزة اللي هو حلمه ياخذ الجائزة. كل تريميستا في السنة الأولى والثانية والثالثة يبدأ معدله ما شاء الله. أما الفصل هو ما يخلطوش للجائزة، كي نمشوا للحفلة نخزن له العينيه
0: فما حاجة نقصت
1: الحجب. هذيك أنا فرحتي اللي ولدي إن شاء الله غدوة ياخذ الجائزة.
0: الجائزة متاعه.
1: هي يعني مد يعني مزلنا في ال في ال في الدروج يعني مزلنا.
0: مرحلة تعليمية الأولى.
1: الأولى. أما عندي أنا ما كذبش عليك فرحة ما تتصوريش قديش.
0: إن شاء الله ربي يفرحك بيه. هاي سي بدر الدين تسمع في أمك تو تحكي عليك وفرحانة بيك.
2: أنا نشكر أمي.
0: أي.
2: أما وبابا. ومعلميني روزة وراضية وهويد.
0: اي ذوما اللي قريوا فيك في المدرسة.
2: المدرس.
0: اي انت وين تقرا ساعة؟ شو اسمها؟
2: صحنون اثنين.
0: صحنون اثنين. اي
2: وزاد سيدي كمال في القرآن.
0: اي ما شاء الله. قديه جبت معد؟ طول العباد رمضي يسمعوا فينا يقولوا قديه جيب زعم معد.
2: 19-24.
0: ما شاء الله، ان شاء الله ربي فرحك به مدام بسمة، ان شاء الله تراه ديما ناجح وديما ان شاء الله متميز.
1: ربي خليك عشقتي العزيزة.
0: يعيش. خلي لك كلمة الختام وامل انتخوتون حضرنا غنية نهديوها البدر الدين.
1: اختي الغالية نتمنى لولدي ان شاء الله نتوسم فيه كل خير ونتمنى له سعادة في حياته وإن شاء الله يوصل على الدرب هذا
0: إن شاء الله.
1: إن شاء الله نجوكم إن شاء الله في البار
0: إن شاء الله.
1: إن شاء الله.
0: إن شاء الله مبروك مدام بسمة. كيف كيف اللي بارون اللي قاعدين يسمعوا فينا الكل اليوم نعرفوا باش يعطيوا الكرنيات متاع الصغيرات اللي يقراوا في المدارس اليوم ياخذوا الأعداد متاعهم وإن شاء الله الفرحة تكون في ما فهم فهمتكمش. اي قالوا لك في الريجي ما تنساش ولد خوك.
1: اي
0: نسيتو.
1: اي لا لا وعندي زاد ولد خويا زاد سامي ولد خويا ادم زين الدين زاد نقل للسابعة
0: نجحوا بالتفوق. اي ان شاء الله ديما فرحانين ان شاء الله ديما متميزين
1: ادم زين الدين.
0: والعبيد اللي قاعدين يسمعوا فينا ان شاء الله ربي يفرحكم لي بارون الكل بصغيراتكم، نعرفوا المجهودات اللي تعملوها للصغار نتاعكم على خاطر صغاركم، خدمه وتعب وتخميم وقرايه، ان شاء الله تلقاو الثمره نتاع التعب نتاعكم في النجاح نتاع صغيرات نتاعكم. احنا مازلنا متواصلين معاكم في نهارك زين.

0: الفلاح يحرس الأرض وقت السردوك يقول حي على الفلاح، يزرعها يسقيها من وقته يعطيها، تتجمع في صناديق لوح ولا بلاستيك، وهكاك الخضرة للمرش تجيك. وقت الرعد والمطر والموجة قد الجبل في البحر، وقت الصياد يحس بالخطر، وقت القمرة تطيح والدنيا تظلام، وانت يا سيد راقد في سابع الأحلام. وهكاك الحوت جاء صيف ولا شتاء، وفي دورة المرشي كل يوم نجيوك، على خاطر عم صالح وسيف وعبد الرحمن ولسعد يحبوك. دز جام على الفيسبوك.
1: العشرة وستة واربعين دقيقة على موجات أكسجين أفام، رجعنا لكم في دورة المرشي مع زميلنا فؤاد المحمدي. صباح النور فؤاد.
2: صباح الخير نادي، صباح النور.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بك. نعم. فؤاد معك مرام في تعويض زميلتي ناديه. اي باش تعطينا دونك فؤاد لمحه على اسعار الخضر والغلال، اللحوم البيضاء والحمراء من مرشي صلاح الدين بوشوشه في بنزرت.
2: نعم مرام، اليوم الاثنين كما نقولوا ديما نقولوا نارسين، ولكن ديما فما الخضره فما الحوت وفما يعني موجوده المواد الموجوده في السوق صلاح الدين بوشوشه اليوم. لانه يوم اسبوعي راحه اسبوعيه لعدد من المحلات، لكن ما عادش مش برشا محلات بعد برشا فصل صيف، وتختلف يختلف على عن بقيه الفصول الاخرى بالسوق.
1: صحيح،
2: يعني حركيه موجوده يعني. بدخلوا السوق خضرة مرام. اليوم في سوق الخضرة نسبيا مرام باهي، الأسوام معقولة نسبيا، تونا نقراوها ونشوفوها. بالمقارنة مع ربما المواد الأخرى، اليوم البطاطا مثلا ب 15% وبلفين، الفجل ب 15%، السنارية بلفين، القرع الأخضر ب 12%، البتراف ب 15%، البصل ب 15%، ود القمرة زاد كيف كيف 15% وفما ب 2500، اللوبة الحمراء 3500 حتى ل 4 دينارات، الخضرة ب 500 مليم، الفلفل ب 2000 بدينار وفما بدينار وفما ب 2000 زاد، اللوبة الخضراء ب 3500، الطماطم ب 12% فما حتى بدينار، القناوية ب 2000 فرنك 100 جرام. فوالا القرع الاحمر ب 12%، الكرنب ب 15%. هذا بالنسبه للخضار في سوق صلاح الدين بوشوشه. ندخلوا للغلال، الغلال موجوده، الغلال الموسميه خاصه التفاح موجود ب 3 دينارات، العوينه فما ب 3 دينارات و 4 دينارات حتى 6 دينارات، انت والحجم وانت والكاليتي بطبيعه الحال. اللوز موجود ب 2500، الدليع ب 15% كيلو فما حتى دينار، البطيخ ب 2500، الخوخ من 2500 حتى 5 دينارات، المشماش ب 3 دينارات حتى 5 دينارات ايضا، البصاع موجود ب 3 دينارات ل 4 دينارات و 500، والدقلة او من 4 دينارات حتى 12 دينار الدقلة. هذا بالنسبة للغلال. نمشيو للدواجن. الدواجن سكالوب 16 دينار، سكالوب دجاج بطبيعة الحال، وسكالوب دونز 14 دندن
1: دانت
2: 17 دينار و 500، 3 كيلو فخار ب 15 دينار، الجوانح ب 5 دينارات، والدجاج المذبوح ب 6 دينارات و 800. هذا بالنسبه للدواجن. اللحوم الحمراء، اللحوم الحمراء في استقرار، تعلوج ديما ب 62 دينار، العجول ب 38 دينار وفما ب 41 دينار، الهبره عجور ب 45 دينار، المفروم ب 44 دينار و 800، بالعظم الحم ب 37 دينار حتى ل 40 دينار، والرماش حوالي 6000 7000 من 6000 حتى 7000 حتى 8 دينارات. هذا بالنسبة للحوم الحمراء. ندخل سوق الحوت مرام. سوق الحوت نسبيا زاد مش غالي برشا الحوت، لكن حسب الحجم وحسب الكاليتي بطبيعة الحال.
1: هي اللي تحكم.
2: الورقة بحرية ب 42 دينار، بحرية هي الورقة. فما والمربية تحت حتى 19 دينار 8 الورقة المربية. المرجان 28 دينار، السردينة ب 6 دينارات، الثورة ب 7 دينارات. التريلي رخشينا ب 48 دينار، السيبة 30 دينار السيبيا، شفريت 8 دينارات 600 و7 دينارات و800، بالذات حال الجغالي وبشيل ليموني والمناني هذوما 58 و48 و68 غالي شويه باعتبار كونه حوت يعني غالي شويه بالذات حال. الكلامار ايضا الكلامار الكبير ب 43 دينار، النزالي ب 12 دينار و800، الملاعبنا ب 14 دينار و800، الشاوري مازال موجود مرام، مازال موجود شويه ب 14 دينار و800 شاوري، لانه مش يغدرنا الشاوري قريبا. تريليا جيده شويه متوسطه شوية 16 دينار و800 القرنيت ب 24 دينار و800 والقاروص 32 دينار و800 يا مرام.
1: شكرا لك زميلنا فؤاد المحمدي، عملنا دورة في سوق صلاح الدين بوشوشة في بنزرت، خذيتوا لمحة على أسعار الخضر والغلال اللحوم البيضاء والحمراء. احنا هكا نكون وصلنا الختام من هركزين لليوم، نتقابلوا مع بعضنا إن شاء الله غدوة في نفس التوقيت وعلى نفس الموجة في لمعد.

0: بيمنت والمؤسسة دفع مرخصة من البنك المركزي لاستقبال وصرف التحويلات المالية ويسترن يونيون ريا مونيغرام وصرف العملة زيدة مع إيزي زيتونة بيمنت نجم تبعث تستقبل فلوسك في تونس كامل أيام الأسبوع وأكثر من هذا نجم تخلص الماء الضوء من غير ما تشد الصف وتخمم في التوقيت الإداري وبزيغو فخي ملا حول واستقبل وخلص على كيفك إيزي زيتونة بيمنت سهل لك حياتك إيزي زيتونة بيمنت في بنزرت بجنب البيانة لزاركاد نقطة البيع الثانية في بيب ماتر بجانب المستودع البلدي
1: فنح جاردينيه مقاول ولا صناعي تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمه سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعه من ادوات عاليه الجوده امتو من فيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوز وسوفلور ديسي الكتريك ودي جينيراتور وبرشا حاجات غيرهم ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الاحلام ما لزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العاليه ولا كلمونا على 98 سنة.

0: تمين وعلى فلوسك تهنى وتمين.
1: بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، وفرع ثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت.
2: أغلى فاتورة في فاتورتك هي فاتورة ستيك، مالا شنو الحل؟ LMB Solar Company هي الحل اللي بنيتيك. لي بانو سولير نتاعهم يحول كل غيون سولير لطاقة باش يربحك في الفلوس، يعني مصروفك أقل وطاقة أقوى. إيكيب كاملة تبعك وين ما أنتي قبل وبعد الانستالاسيون، وراك تتمتع بدوفي غراتوي وتنجم تخلص على 7 سنين من غير حتى أكونت. مالا كلمنا على 98 145 705 وإلا 72.

0: كانك ناوي على عمار انوي على ملك دار وباش تعمل احسن افار عليك باجونس اموبيليير اكسبريس نورة.
1: اجونس اموبيليير اكسبريس نورة قربك للشاري تعاونك وتزيد تحضر معاك الدوسي باش تسرع لك الاجراءات البنكية والقانونية وانت بالك مطمئن. اختار الثقة والامان مع اجونس اموبيليير اكسبريس نورة. ملك المونة على 72-435-1000 وإلا على 93-175-458. أجنس إيموبيليير إكسبريس نورة شارع المنصف باي مقابل سيرفيس دي مين بنزل.

0: نواصل صوتي نواصله كيما نحب انا ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول تحبك اوكسجين اف ام بالصوت العالي تحبك
1: اوكسجين اف ام في كامل انحاء العالم اوكسجين اف ام في كامل انحاء العالم على www.radiooxygène.tr على www.radiooxygène.tr
2: أوكسجين اف ام
3: أوكسجين اف ام بالصوت العالي
2: بالصوت العالي
4: اخبار أوكسجين اف ام
5: المواد الاخبارية على موجات أوكسجين اف ام مرحبا جهويا تتواصل تظاهرات مهرجان الشباب في منطقة باجو من معتمدية غار الملح ويتمحور موضوع المشاركة حول السلوك اللامسؤول في التعامل مع الطريق وكيفية معالجته وقد أثرى هذا النشاط الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري الذي تطرق لموضوع العنف في الطريق أو في المدرسة أو في المنزل وكيفية تجنبه كما واصلت المندوبية الجهوية للجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات ببنزرت في إثراء الورشة الخاصة بها وذلك في إطار برنامج مهرجان الشباب الذي نظمته وزارة الشباب والرياضة والإدارة العامة والمندوبية الجهوية للشباب والرياضة ببنزرت هذا ويشار إلى أن التظاهرة تمت تحت إشراف معتمد غار الملح بالنيابة رامي المعمري والكتب العام للبلدية محمد الصدق الذيب وإطارات المندوبية الجهوية للشباب والرياضة ببنزرت ودور الشباب والجمعيات المشاركة في إنجاح هذا المهرجان حسب متابعة محمد علي المراد وعلى الصعيد الوطني يعقد مجلس نواب الشعب يوم غد ثلاثاء جلسة استماع إلى وزير الاقتصاد والتخطيط حول مشروع مخطط التنمية 2026-2030 في إطار جلسة موحدة لكافة اللجان القارة برئاسة رئيس المجلس أو أحد نائبيه على الساعة 10 صباحا بقاعة راضية الحداد وأحال مكتب مجلس نواب الشعب مشروع القانون عدد 42 لسنة 2026 يتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية 2026-2030 على لجنه القارة جددت الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية التذكير بأن يوم غد الثلاثاء 30 جوان هو آخر أجل للتصريح بالضريبة على الثروة للأشخاص المعنيين بهذه الضريبة التي أقرها الفصل 88 من قانون المالية لسنة 2026 وأصدرت وزارة المالية عبر الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي المذكرة العامة عدد 13 لسنة 2026 لشرح أحكام الفصل 88 من قانون المالية لسنة 2026 المتعلق بالضريبة على الثروة ويأتي هذا الإجراء ليعوض رسميا أحكام الفصل 23 من قانون المالية لسنة 2023 المتعلق بالضريبة على الثروة العقارية محولا إياها إلى ضريبة أشمل تعنى بالضريبة على الثروة قامت وحدة الحماية المدنية خلال 24 ساعة الماضية ب 589 تدخل من بينها 139 عملية إطفاء حرائق وفق ما نشر اليوم على الصفحة الرسمية للمتحدث باسم الحماية المدنية على الفيسبوك كما نفذت وحدة الحماية المدنية خلال الفترة الممتدة من الساعة 6 صباحا من يوم أمس الأحد إلى غاية الساعة 6 صباحا من اليوم الاثنين 163 عملية نجدة وإسعاف بالطرقات و 262 تدخل للإسعاف في غير حوادث المرور إضافة إلى 16 تدخل على الشواطئ و 9 تدخلات في مجالات مختلفة وفي أبرز أخبار العالم نفى مسؤول أمريكي في تصريحات خاصة لسكاي نيوز عربية صحة التقارير التي تحدثت عن تعليق أو إلغاء المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران مؤكدا أن المباحثة الفنية المقررة بين الجانبين ستعقد وفق جدول الزمني المحدد كما قال المسؤول أن المحادثات التقنية على مستوى الخبراء التي كان مقررا عقدها خلال الأيام القليلة المقبلة ما تزال قائمة كما هو مخطط لها موضحا أنها ستركز على آلية تنفيذ بنود مذكرة التفاهم الموقعة بين واشنطن وطهران وأضاف أن التصعيد الأخير في مضيق هرمز لم يؤدي إلى إلغاء المحادثات أو تغيير جدولها نافيا صحة ما أوردته بعض وسائل الأعلام بهذا الشأن. نهاية الموعد الإخبارية منتهولكم مرام الهذلي. لمزيد من الأخبار تجدونها على تطبيقات راديو أكسجين أف أم المتوفرة على البلاي ستور في الأمان.
4: أكسجين أف أم الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. أكسجين أف أم بالصوت العالي على 90 ميجا هرتز 104.5 ميجا هرتز. على أكسجين أف أم الصوت صوتكم والرأي رأيكم.
6: راديو أكسجين أف أم.

0: القلب. من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوان ل 31 جويليا تنجم تريزيرفي لاختيك اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقة وخلص على راحتك حتى ال 15 اوت ويجيك للمغازة كي يخلص. امشي العزيزة.
1: Réussite de votre enfant, commencez dès 2 ans. À Bizerte, l'école française maternelle et élémentaire Jean Giono accueille toutes les nationalités et suit les programmes officiels français en gestion directe avec l'État français. Votre enfant ne parle pas français ? Aucun souci, c'est ici qu'il va l'apprendre. Rentrez le 1er septembre, visitez l'école avant le 30 juin pour l'inscrire. Et bonne nouvelle, les frais d'inscription en maternelle sont réduits cette année. Appelez vite le 58 55 56 10. École française Jean Giono de Bizerte, donnez-lui toutes les chances de réussir.
2: صناعي وتابع الضمان
3: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان.
2: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجودة ومطابق المواصفات العالمية لعام الاثنين توا خبرة سنين ثقة وامان اسمع على كل لسان وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان طول ساندويتش غياج فيغ بلا بليكسي جلاس موتور وميكانيزم ريدو تيوب كورنيير توال دو روفيتمون هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وباحسن سيرفيس يودوك والتوصيل عليهم مضمون.
3: تي بي ام مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا
2: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
4: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون اغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي نتاع مايكير من خيره ما فما ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير.ان البرا فارماسي رقم واحد في بنزرت. انفو لاين 57 039 00.
5: سوبا ديستريغو Agence officielle Distrigo du groupe Staffim Peugeot Tunisie. Mani ebet Sopa Distrigo, sayartek fi Eyadi Emina. Majmou Awes au Kibira Mankital Rial Asleya. Peugeot, Citroën, DS ou OP. Sopa Distrigo, toi Frelcom, large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'an. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niebet Sopa Distrigo et Rafko, ou Ben Sihal Karhabtek Wedouk. Ou Maahom, Tensach Kawata. Sopa Distrigo, avenue Habib Bourguiba, Ras El Jebel. Info line 70 146 598. Ou elle 98 136 449. تشمو تكلمونا زادة على 98 136 448 وإلا 27 957 623.
6: مزرعتنا تحلي لمتنا، دجاجتنا اخترناها من احسن فيرما جبناها، وعلى خاطر صحتكم تهمنا جبنا لكم دجاجة الفيرما لو بولي فيرميي. تلقاوها في داركم الكبيرة مزرعة القيصر طريق الروابي بنزرت، اللي تلقاو فيها سكالوب دو داند، سكالوب دو بولي، غوتي داند، هابرا داند وكوتليت بولي. وكما تلقاو عنا زادة برشا فاريتي في جام ماغيني، سكالوب دو بولي ماغيني، تشيكن وينغز ماغيني، بروشي دو بولي ماغيني. وزادة تلقاو عنا برجر بولي، وما تنساوش بارتي متاع البانيل الصغيرات اللي فيها نوغيت، سكالوب دو بولي، باني تركي، بولي دو فروماج. هذا الكل ما تلقاه كان عنا في داركم الكبيرة مزرعة القيصر طريق الروابي بنزرت. مرحبا بالناس الكل.
7: عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء، واكثر حاجه تهبلو تقص عليه التصويره في طنبك التخميره، وحتى كان هز النوم وفاتو الطرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذاك علاش عم حسن ما يعمل كان على الفا سات والفا بوكس. مع الفا سات والفا بوكس الريسك لا مع الفرجه.
8: الراديو اوكسجين اف ام،
9: صوتك بالصوت العالي.
8: اوكسجين اف ام.

0: ولاد الدار خليكم مركزين معايا. عزيزة ما تخليها لكش في قلبك. من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوان لـ 31 جويلية تنجم تريزيرفي الارتيكل اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقه وخلص على راحتك حتى الـ 15 اوت ويجيك للمغازة كي يخلص. امشي لعزيزة.
1: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، الاكسسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة واتقان. اختار الدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين، منزل جميل، انفولاين 29 639 266.
2: ياخي شنو احلى من هرب حرفي بنزر؟ تحب تبدل الجو، تحب عومه بلونجون، قهوه على صوت المور، وستوريات تخلي صحابك يغيروا منك. ايجا عيش افونتور ما تنسيش على متن بيرلا نيرا ميل مارينا الراس البلاط. بحر وشمس، امبيونس وموسيقى، عومه وتفريد، تصوير وسوفنير. جو بنزرت ما تعرفوه كان انتوما. الانطلاق باش يكون 10 متاع الصباح. البلايص محدودين برشا، واللي يسبق يربح. للحجز والاستفسار 28 099 840.
3: تحب تليفون جديد؟ تحب بيسيل للقراية ولا للخدمة؟ مع الخضراوي تيك ما عادش تخلي الفلوس هي المشكلة. توا تنجم تشري أي تليفون ولا بيسي وتخلص بالكمبيال. علاش الخضراوي؟ خاطر الإجراءات معاه سهلة والخلاص آمن، وزيد عنا عروض مزيانة ومنتوجات أصلية 100%.
4: خضراوي تيك، ثقتكم هي أولويتنا.
3: خضراوي تيك، التكنولوجيا بين يديك.

0: الآن موعد أذان صلاة الظهر. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله.

0: بالدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: تعرف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي. تحبك
2: راديو أكسجين FM
3: صوتك بالصوت العالي.
4: أكسجين FM
5: بالصوت العالي.
6: بالصوت العالي.

0: جيبوا لي كآلة أكسجين. الأكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة أكسجين. هاي هاي هاي هاي
1: ريح ريح، يجب تنفس أكسجين ونرجع. ريح ريح، يجب تنفس أكسجين ونرجع.

تعطي لصغيرك أحسن انطلاقة لمستقبله؟ المدرسة الفرنسية جون جيونو ببنزرت تفتح أبوابها للأطفال من مختلف الجنسيات بداية من عمر سنتين، وما يهمش كان صغيرك ما يحكيش بالفرنسية، في جون جيونو باش يتعلم اللغة خطوة بخطوة ويكتشف برامج تعليمية فرنسية معترف بها عالميا. العودة المدرسية نهار 3 سبتمبر، يجاو زوروا المدرسة قبل 30 جوان وسجلوا أولادكم من توا. والعام هذا فما تخفيض في معلومة التسجيل لتلاميذ الكلاس ماترنيل. للاستفسار 58

0: تلقى العز والدليل بأرفق الأسواق. وزيد توا عاملين برومو توصل حتى ل 30% على شوروم الكل من 15 ماي حتى ل 30 جوان، وعاملين دي باك بسوم ولا في الأحلام. ملا تبعني تبعني شوروم بالبرهومي طريق منزل بورقيبة بن زارت فروة أنفولان 28 820 280. هذا البرهومي في كل دار يفرح كبار وصغار.
1: على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية، مازلنا نكملين الثنية. خبرة سنين في الجودة ثابتين، في القوة حاضرين، وفي الأمان ضامنين. سيوك كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية، بنو إشومغار للدراجات والدراجات النارية إلي سكوتور. للاستفسار كلمونا على 98 140 280. سيوك صنع تونسي بخبرة نصف قرن ومئة بالمئة تونسية.
2: كأس العالم عند عم حسن إيفينمون مش عادي، والتحذيرات معاه تبدأ حتى قبل تحذيرات المنتخب الوطني. عم حسن ما يحب ينسى حتى تفصيلة، خاطر بالنسبة لي تنجم تفسد عليه متعة الفرجة. عم حسن ما يحب يفوتوا حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة. وحتى كان هزوا النوم وفاتوا الطرح بالوقت، يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألف سات والفا بوكس. كون كيف عم حسن وما تخلي حتى حاجة تفسد عليك متعة الفرجة. مع الفا سات والفا بوكس الريسك لا مع الفرجة.
3: ماكس بروتكسيون خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقى وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بن زرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي وفر طاقتك. وفر طاقتك.
4: المدرسة الصيفية للتنس في نادي التنس ببنزرت بمناسبة تسعينية النادي. نادي التنس ببنزرت يفتح أبوابه لصغيرات الكل في ولاية بنزرت في مدرسته الصيفية باش يتعلموا التنس. برنامج شامل تيرة شهري جويلية وأوت بإشراف وحضور البطل العالمي ابن النادي مالك الجزيل. للمشاركة في التأطير واكتشاف مواهب الغد تخفيضات هامة في معلومة الاشتراك بمناسبة تسعينية النادي. مفاجآت وهدايا في انتظار كل المشاركين. المدرسة الصيفية نادي التنس ببنزرت مفتوحة للصغيرات الكل في الجهة من 14 المعتمدية. للتسجيل ومزيد المعلومات تابعونا على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك نادي التنس ببنزرت، ولا تكلمونا على التليفون 58 123 000. نادي التنس ببنزرت 90 سنة من العدم. وما تنساوش موعدنا الصيف هذا في التنس كلوب في بنزرت.

0: احنا معاكم اعوام من الصوت والحكايه. شكرا شكرا للاتصال اللي جمعنا بيكم. فانتم مستمعينا الاعز، انتم ديما السند والقلب النابض للاذاعه، وصوتكم بالصوت العالي. نحن الاقرب، نعملوا ديما باش نبنيو مع بعضنا اعلام مسؤول ينبض من كل ركن في 14 معتمدية و17 منطقة بلدية لعاصمة الجلاء ولاية بنزرت درة الشمال. احنا معكم، نوصلوا اصواتكم، احنا نسمعكم، احنا نساندوكم، احنا نناضلوا معكم، احنا اللي نوسيكم ونفرحوا معكم. اكسجين اف ام اذاعتكم، اكسجين اف ام اذاعة ولاية بنزرت، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال، ديما معكم، احنا معكم، نقدم محتوى يليق بكم. أكسجين فام بالصوت العالي، صوتكم هو سر استمرارنا.
1: لازم على أكسجين فام.
2: أكسجين فام،
3: صباح النور، صباح الخير، مرحبا بكم الناس الكل. موعد جديد من لازم، تحية كبيرة لكم من ما كنتوا تسمعوا فينا وتتابعوا فينا على 90 على 104.5 وعلى السيت متاعنا www.radiooxygene.tn. مرحبا بالجميع، موعد جديد كالعادة، أسبوع جديد، بداية أسبوع موافقة ومريحة للناس الكل، وإن شاء الله تكونوا بخير بصحة جيدة الناس الكل وطريق سلامة للجميع. نحكيه على التكوين في المؤسسة العسكرية اليوم، تكوين، ولا نحكيه على التعليم العالي بصفة عامة اليوم، تكوين بالأكاديميات العسكرية، كيفية الالتحاق بها اليوم. نعرفوا صغيراتنا ياخذوا البكالوريا، برشا فيهم بتتر يحبوا يمشيوا للأكاديمية ميليتير، دونك مختارنا باش نحكيه على الموضوع هذا مهم برشا، لأنه برشا سئولات عليهم كيفاش نجموا التحقوا بهم هالأكاديميات العسكرية، شنو ما هما، شنو ما الاختصاصات، النقاط هذه الكل نحكيه فيها إن شاء الله اليوم. حصة التجنيد الثانية زاد كيف لسنة 26 باش نحكيوا عليها بأكثر تفاصيل. ظروفنا بعد شوية يكونوا حاضرين بحثنا في هذا الخصوص، الرائد سهيل الشباب المكلف بتسيير الإدارة الفرعية للانتدابات ومتابعة المتكونين بإدارة التعليم العالي العسكري البحث العلمي التابع لوزارة الدفاع الوطني، والنقيب مختار الزكراوي ممثل على الإدارة العامة للتجنيد والتعبئة التابع لوزارة الدفاع الوطني. دونك يكونوا بحثنا إن شاء الله بعد شوية، ناخذوا معهم كل التفاصيل. 31 10 80 90، مرحبا بالجميع. كيف انطلاق دورة المراقبة لامتحان البكالوريا، هذا موضوعنا اللي باش نبداو فيه بعد شوية مع عم الهادي البكوري، ناخذوا معه كل التفاصيل. 31 10 80 90 باش تتفاعلوا معنا، تخليونا لي كومونتير على الباج نتاعنا اكسجين تونيزي. لازم من توا حتى الماضي ساعتين ونص، مرحبا بالجميع.
1: لازم على أكسجين فام.
2: أكسجين فام.

0: دورة المراقبة اليوم تنطلق في تونس 31 10 98 تليفونات على ذمتكم باش تتفاعلوا معنا. مرحبا بالجميع. أكثر من 50,000 مؤجل في تونس لدورة المراقبة. هذه الإحصائيات اللي جينا من عند وزارة التربية. 50,236 تلميذ بنسبة 32.43% أعلى نسبة كالعادة من المؤجلين في الإيكونومي شعبة الاقتصاد والتصرف. 17,471 بنسبة 32.70% شعبة الأداب. 10,285 مؤجل لإيكونوم العلوم التجريبية في مرتبة الثالثة باكسيون. 8,437 مؤجل شعبة علوم التقنية باك تكنيك. 7,159 باك انفورماتيك. 5,227 شعبة الرياضيات. 1,118 تلميذ وشعبة الرياضة باك سبور. 539 تلميذ تأجلوا إلى دورة المراقبة. باش نحكي على بنزرت وكيفاش الأمور في بنزرت. عمل هادي بكوري حاضر معنا ناخذوا مع كل التفاصيل. عمل هادي صباح النور. مرحبا.
1: صباح النور حمزة. تحية ليك وتحية لكل المستمعين الأوفياء. تعلن حمزة اليوم عادة اختبارات كتابية دورة المراقبة امتحان البكالوريا في ولاية بنزرت على غرار الولايات الأخرى. ونحب نذكر ببعض الأرقام. احنا عندنا حمزة 8,895 هذا مترشح البكالوريا. كان جون شوفوا معنا عملية كتابية نلقاو الثلث نجح وثلث معناها أيضا زاد هو من المؤجلين وثلث تم رفضهم. وهذه ملاحظة هامة معناها ربما احنا اليوم عندنا 2,601 في التحقوا بمراكز الامتحانات وبداوا اليوم في إجراء اليوم الاثنين 29 جوا حمزة شعبة الأداب نلقاهم من 8 إلى 10 8 نصف النهار عدوا مادة الفلسفة. الرياضيات أيضا من 8 نصف النهار عدوا الرياضيات. العلوم التجريبية من 8 إلى 11 عدوا علوم الحياة والأرض. الاقتصاد والتصرف اللي هو معناه نسبة كبيرة منه من مؤجدين كما قلت انت هذا ينطبق على حتى ولاية بنزرت من الساعة 8 إلى الساعة 11 على دومة الاقتصاد. العلوم التقنية من 8 إلى الساعة 12 على دومة أيضا تكنولوجيا. علوم الإعلامية الخوارزميات والبرمجة من الساعة 8 إلى 11. الرياضة اليوم عدوا العلوم البيولوجية من 8 إلى 11. هذا فيما يخص اليوم يا حمزة. نحب نذكر أنا زدا يوم غد بتواصلوا امتحاناتهم غدوة بالنسبة للأداب التاريخ والجغرافيا ونلقاو زدا العلوم الحياة والأرض. بالنسبة لشعبة الرياضيات العلوم التجريبية أيضا غدوة بتعدني الرياضيات والعربية هذيك بالنسبة للمواد الاختيارية. الاقتصاد والتصرف عندهم غدوة تاريخ وجغرافيا والرياضيات. العلوم التقنية عندهم زد الرياضيات ومن 18 للاختيارية العربية. وكذلك علوم الإعلامية من 18 حتى مش عاديه من 8 إلى 11. الأنظمة التكنولوجيا والمعلوماتية في الساعة 12 إلى 14 العربية. ونختم بالرياضة. الرياضة غدوة عندهم باش يعديو العلوم الفيزيائية أو الرياضيات هي اختيارية ومن 12 حتى المادة الاختيارية تكون العربية. حمزة هذا توا فيما يخص اليوم الثاني. يوم الثالث هذا كيف كيف عندنا يوم الأربعاء واحد عندهم العربية بنسبة الشعبة العربية. يوم الرياضيات عندهم العلوم الفيزيائية وكذلك العلوم التجريبية عندهم العلوم الفيزيائية. نمشي الاقتصاد والتصرف نلقاهم التصرف وهي مادة هامة. العلوم التقنية عندهم العلوم الفيزيائية والمواد علوم الإعلامية عندهم الرياضيات والرياضة عندهم اختصاص الرياضي. إذا نختموا بالامتحانات باش تكون يوم الخميس 20 جويلية 2026. يوم الأداب عندهم الفرنسية وعندهم في الإنجليزية. الرياضيات عندهم الفرنسية في العشية معناها من 11 حتى الواحدة عندهم الإنجليزية. العلوم التجريبية الفرنسية والإنجليزية أيضا. الاقتصاد والتصرف عندهم فرنسية 8 إلى 10 بعد عندهم الإنجليزية. العلوم التقنية عندهم فرنسية والإنجليزية أيضا. العلوم الإعلامية عندهم فرنسية والإنجليزية من 11 إلى 12. ونختم بالرياضة اللي هما بتعدي غدوة الفرنسية والإنجليزية. حمزة حبيت نأكد حاجة
0: عنا قبل كل شيء قبل من نختم سعام الهادي عنا أرقام متاع المؤجرين في بنزرت ولا
1: القائمة.
0: الأرقام شو الأرقام قديش كل شعبة مؤجلين عنا ولا ليه؟
1: والله بالنسبة لي أنا
0: خطر عندي على مستوى وطني ما عنديش على مستوى جهوي معناته
1: جيست ما أنا بيدي ما نجمش تحصل عليهم. أنا عندي المعاهد اللي نجم فيك النسبة نتاع المعاد حتى اللي تشحوا هما ديما
0: لا مش عن جيح نحكي على المؤجلين عمليات
1: المؤجلين عندي العدد جملة حمزة
0: 2600
1: واللي ديما هما أكثر عدد راهو اقتصاد والتصرف موجود معنا موجودين اللي أكثر عدد اللي باش يعاودوا أجل مؤجلين هم في التصرف واللي على مستوى على مستوى كما على مستوى الوطن نتفادنا نلقاو كما أيضا على المستوى الجهوي والنهاية من شغلة ما تكونش فما عمليات غشت يا حمزة لحد اليوم تعرفنا هاي الأمور لاباس إن شاء الله تتوصل الأمور لأنه بالدولة السابقة لحدنا وقالوا العدد تبدل شوية بالنسبة مقارنة بالسنوات الماضية وإحنا هنا نحس ربما هي فرصة بالنسبة للأولياء بشي حتوا بلايكم ما تستحبوش معهم تقول أنت أكل الحال معناها ما يلست معهم التطبلوات وهذه أقل حاجة من النبوة لها وليتتنا لأن تدخل هذه في عملية الدش إن شاء الله المشكلة على نقح الأمور هذه وإن شاء الله تحصل النتائج أنا إحنا تعرف ديما تبقى المعاهد المتميزة هي نفسها هذوكم هما عند التعالي منزل جميل رأس الجبل معهد النموذجي معهد أنا المعاهد اللي في بازارت هذوما المعاهد وإن شاء الله المعاهد الأخرى اللي هي نتائج ربما نوعا ما ناقصة يتحسنوا بالنسبة لدورة التدارك أو دورة المراقبة اللي نحبوها احنا يأتي قديم ولاية بزرط 14 مبدئيا إن شاء الله نقدمه ونرجو كما عمل المرتبة 12 حمزة هذه اللي عندي هنا طبعا بالنسبة لليوم ما نعرفش شنو عندك انت
0: متعلق ايه اكيد جوست في الختام معناتها بتوفيق لصغيرتنا الكل ان شاء الله ربي معاهم حاجه بركه زاده ماذا بينا الاساتذه يركزوا شويه في الاصلاح نتاع الامتحانات والوزاره تركز اكثر في السيزي نتاع الارقام بيان سور في الاعداد بصفه عامه باش ما نلقاوش روحنا في نفس الغلطه اللي صارت وبصراحه نعتبرها معناتها امباردونابل لا تختفر لوزاره التربيه انه تلميذ ناجح تحطوه كنترول على خاطر تصلحوا صلحتوا له بالغلط ولا حاجه وتفل اصلا تشكك في روحه ومعدلاته ولا ارقامه اللي يلقاهم بالنسبه للفيزياء كل ما تقول لك استغربت مش هيك زمان متاعي يعني معناتها وطلب إعادة تصليح والتثبت وعاودوا ثبتوا له وملي باثين له SMS قالوا راك كنترول يكلموا لي سي يقولوا ليه راك نجحت تفل قال لك نهار اثنين كنتش نبدا نعدي الكنترول متاعي معناتها نثبتوا روحنا خويا نثبتوا هذوما هذوما هذوما هذا امتحان وطني ديسيزيف خلينا نكمل لك عامل هادي بالله هذا امتحان وطني وهذا امتحان ديسيزيف بالنسبه لمسيره برشا صغار في قرايتهم فما اللي يقبل انه ما يخش باك ويمشي يكمل حياته وينحت مسيره وينجح فيها في حياته فما اللي يقول لك ليه يا اخويا نحب الباك ودارنا تحب الباك وتحب القرايه ونحب القرايه حتى كان نقعد بطال من بعد ما يهمنيش دونك انا امتحان البكالوريا يقعد ديما امتحان مفصلي مهم في تونس دونك نعطيو الاهميه لازم كيما نطلبوا من التلاميذ التركيز نطلبوا زادة من الاساتذه التركيز في الاصلاح والموظفين في وزاره التربيه والناس اللي لاهيه بالامتحان هذا تركز في السيزي نتاع اعداد التلاميذ باش ما نغلطوش للناس كيما اللي صار مع الطفل هذا ان شاء الله مبروك ليه وان شاء الله مبروك عائلته وتخيل الفرحه نتاع العائله عمل هادي بعد الديسيبسيون نتاع انه مثلا ولدهم جي قال لهم راني اموري مريقله وبعد يلقاو كنترول ومن بعد في اقل من نهار يكلموا الليسي ولا نهارين يقولوا له بعد ما عمل له هو طلب اعاده الاصلاح يقولوا له راه غلطنا لك وراه مش هذوكم عددك وان شاء الله مبروك راك نجحت وهز اوراقك راك ناجح معناتها ماذا بينا الحاجه هذوما عمل هادي كيما نلوموا التلامذه اللي تغلط وتنقل وتفسكي وتعمل وتز حتى تليفونها بالغلط وهي على حسن نيه زاد ماذا بينا الناس كل تركز بشكل عاده نخرجوا امتحاننا في احسن ظروف عمل هادي
1: أبيد حمزة شوفك الصدمة اللي تعرض لها التلميذ وهو طبعا ساعات اللي يعملت اعتراض هو الوليد وزي ما شاء الله عليه عنده ثقة في نفسه واعترض وصل النتيجة
0: ليه خاطر قال لك كنت متأكد أن امتحاني عديته بالقداء وعامل كوريكسيون تي ونعرف أرقى نعرف اللي مشاكل عدد معناتها
1: شو الذنب حمزة كما نطالبوا بالتلميذ كما قلت انت والاولياء كما زاد نطالبوا مع الساده اللي يكونوا بدور الاصلاح باش يركزوا اكثر وباش تعطيو حق الناس.
0: ما نعرفوش الغلطه وين، الغلطه في الاصلاح ولا غلطه في السيزي ولا اللي صب النوت صبوا غلط ما نعرفوش وين بالضبط، على ذلك قلنا كل المنظومه تكون مركزه كاحسن ما يكون نهاري من زمان باش نجموا نعديو امتحانها في احسن ظروف عمل هادي.
1: ان شاء الله ما نكتبوا كان حاجات ايجابيه في الدوله في المراقبه ان شاء الله ما نطيحوش في نفس الاشكاليات وكل التوفيق لابنائنا وتحيه لكل المربين وكذلك المراقبين والادارات الجهويه اللي قاعده ساهره على الامتحانات هذه
0: ان شاء الله يرتفع الرقم بطبيعه علاش ليه نفوتوا 50% نجاح ولا اكثر اكثر من حتى من 50% احنا نذكروا عدد الناجحين لحد الان 35.67% دونك من المفروض نفوتوا 50 في دوره المراقبه ان شاء الله الله اكبر عدد ممكن ان شاء الله من صغيراتنا اللي تنجح عمل هادي واللي تتعدى في امتحان البكالوريا. شكرا لك عمل هادي, يعطيك صحه لكل هذه المعطيات. دونك ان شاء الله بتوفيق صغيراتنا في بنزرت وعلى مستوى وطني كما قلنا. اليوم بداوا الكنترول 50,236 تلميذ يبداوا يعديوا بنسبه 32.43%, مرتبه اولى للاقتصاد والتصرف. شعبه الاقتصاد والتصرف اكثر شعبه فيها مؤجلين, 17,471 تلميذ بنسبه 32.70%. شعبه الاداب 10,285 تلميذ مؤجل بنسبه 41.22%. شعبه العلوم التجريبيه 8,437 تلميذ مؤجلين بنسبه 30.68%. الباك تكنيك علوم تقنيه 7,159 بنسبه 34.39%. شعبه علوم الاعلاميه باك انفورماتيك 5,227 بنسبه 28.51%. شعبه الرياضه باك مات 1,118 تلميذ مؤجل بنسبه 14.23%. وشعبه الرياضه باك سبور 539 تلميذ مؤجل بنسبه 26.36%. ان شاء الله ربي نجح صغيراتنا الكل يوفقهم. 31-10-80-90 باش تتفاعلوا معنا. خلينا لي كومونتير على الباج نتاعنا اوكسيجين تونيزي. اخبار ماضي ساعه ونص مع عواطف اللعوني. بعد شويه كما قلنا نحكيوا على التكوين بالاكاديميه العسكريه وكيفيه الالتحاق بها وحصه التجنيد الثانيه لسنه 2026 مع ضيوفنا يكونوا حاضرين معنا في البلاتو بعد شويه. خليكم برونشي ديما على اوكسيجين FM.

0: كانك ناوي على عمار انوي على ملك دار وباش تعمل احسن افار عليك باجونس ايموبيليير اكسبريس نورا.
1: اجونس ايموبيليير اكسبريس نورا قربك للشاري تعاونك وتزيد تحضر معاك الدوسيي باش تسرع لك الاجراءات البنكيه والقانونيه وانت بالك مطمئن. اختار الثقه والامان مع اجونس ايموبيليير اكسبريس نورا. ملك المونة على 72 435 الف والا على 93 175 458. اجونس ايموبيليير اكسبريس نورا شارع المنصف باي مقابل سيرفيس ديمين بنزرت.

0: العالي.
1: أكسجين FM في كامل أنحاء العالم. أكسجين FM في كامل أنحاء العالم. على www.radiooxygene.tr على www.radiooxygene.tr.
2: أكسجين FM.
3: أكسجين FM بالصوت العالي.
2: بالصوت العالي.
4: أخبار أكسجين FM. مرحبا بكم في الموعد الأخبار الأكسجين FM. على الصعيد الجهوي جدة حوالي الساعة الواحدة من الليلة الفاصلة بين الأحد والاثنين حدث مرور على مستوى الطريق المؤدي إلى المنطقة الصناعية في مدينة سجنان، تمثلت صورته في اصطدام بين دراجتين ناريتين، هذا وقد أسفر الحادث عن وفاة شاب يبلغ من العمر 20 عام أصيل منطقة الهواملية سجنان على عين المكان، وإصابة شخصين آخرين بإصابات متفاوتة الخطورة. وصفت إصابة إحداهما بالخطيرة حيث قامت وحدة الحماية المدنية بنقلهما إلى المستشفى، كما تم تسليم جثة الهالك بعد معاينتها إلى الوحدة الأمنية الذين قاموا برفعها بعد استشارة النيابة العمومية حسب متابعة الزميل أيمن المحفوظية. مكنت فرقة الشرطة العدلية ببنزرة المدينة من إلقاء القبض على شخص يبلغ من العمر 30 عام من ذوي السوابق العدلية في ترويج المخدرات، عثر عليه داخل منزل رفقة امرأة تبلغ من العمر 26 عام ومن ذوي السوابق العدلية، كما أنها محل تفتيش لفائدة الوحدات الأمنية والقضائية، وصادر في شأنها 2 مناشير تفتيش من أجل السرقة وفقا لمصدر أمني. وأضاف ذات المصدر أن عملية التفتيش داخل منزله أسفرت عن حجز 35 قطعة من مخدر القنب الهندية و10 أقراص مخدرة، إضافة إلى حجز زوز هواتف جوالة وميزان يستعمل في وزن المواد المخدرة. وباستشارة النيابة العمومية ببنزرت أذنت بالاحتفاظ بهما إلى حين إحالتهما على أنظار العدالة وفق ما أفاد به مصدر أمني حسب مراسلة رانيا ترابلسية. على الصعيد الوطني أطلق الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري حملات ميدانية جهوية للتوعية بمخاطر الإدمان، استهدفت فئة الشباب في الفضاءات العامة والشواطئ والمرافق الرياضية بعدد من ولايات الجمهورية. وأوضح الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري في بلاغ ليها أن هذه الأنشطة تهدف إلى ترسيخ ثقافة الوقاية وتعزيز الوعي بمخاطر الإدمان، وذلك عبر حصص تثقيفية وورشات تعبير واتصالات مباشرة بالشباب بالشراكة مع مختلف المتدخلين. وبيّن المصدر ذاته أن التدخلات شملت ولاية سوسة عبر أنشطة موجهة للمصطفين بشاطئ أبو جعفر، إلى جانب ولاية جابس اللي احتضنت ورشات تعبيرية بفضاء صديق الشباب، ومشاركة المندوبية الجهوية في تظاهرة رياضية للتأكيد على دور الرياضة في الوقاية من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر. أفادت رئاسة الحكومة بأنه يتم العمل بالتوقيت الإداري الصيفي بالإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بداية من غرة جويلية 2026 إلى غاية 31 أوت 2026، وذلك على النحو التالي: من يوم الاثنين إلى يوم الخميس من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 2:30 بعد الزوال، يوم الجمعة من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 1:30 بعد الزوال. في أبرز أخبار العالم، نفى مسؤول أمريكي في تصريحات خاصة لصحة التقارير التي تحدثت عن تعليق أو إلغاء المحادثات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، مؤكدا أن المباحثات الفنية المقررة بين الجانبين ستعقد وفق الجدول الزمني المحدد. وقال المسؤول إن المحادثات التقنية على مستوى الخبراء التي كان مقررا عقدها خلال الأيام القليلة المقبلة ما تزال قائمة كما هو مخطط لها، موضحا أنها ستركز على آليات تنفيذ بنود مذكرة التفاهم المواقعة بين واشنطن وطهران. وأضاف أن التصعيد الأخير في منطقة هرمز لم يؤدي إلى إلغاء المحادثات أو تغيير حتى جدولها، نافيا صحة ما أوردته بعض وسائل الإعلام بهذا الشأن. هذا المعهد الأخباري يمتلكم عواطف العوني في الختام، يذكر كافة فريق قسم الأخبار لعدم الإفراط في السرعة واحترام قواعد السلامة المرورية في الأمن.
3: أكسجين FM الإذاعة الأولى في إقليم الشمال.
0: أكسجين FM بالصوت العالي على 90 ميجا هرتز 104.5 ميجا هرتز على أكسجين FM الصوت صوتكم والرأي رأيكم.

0: لازم على
1: أكسجين أفاق. أكسجين أفاق. لازم لازم مرحبا بالجميع، تحية لكم. كما قلنا اليوم نحكيوا على التكوين، على التعليم العالي سورتو اللي يهمنا، والأكاديمية العسكرية على مستوى وزارة الدفاع، لأنه برشا أسهل عليها. لزادة كيف كيف نحكيوا مهم برشا، باش نحكيوا على حصة التجنيد الثانية لسنة 26 اللي تعودتوا بينا ديما نحكيوا عليهم، وكل ما تقرب الحصة إلا نعطيو كل المعطيات الكافية للشباب نتاعنا باش تبدا الصورة واضحة ومكتملة عند الناس الكل. زدنا اليوم مع نتيجة البكالوريا اللي مازالت كي خرجوا، إن شاء الله مبروك اللي نجحوا، بالتوفيق اللي باش يعديوا اليوم كونترول. ما همش معنيين أكثر باش يكونوا بالأكاديمية العسكرية، طبعا نفسروا أكثر وعلاش، لكن ينجحوا في البكالوريا مهم برشا، وما في قلب التوجيه الجامعي نتاعهم تو ويفكروا شنو باش يعملوا. مهم أنهم ياخذوا فكرة على كيفية الانتداب على مسارات الدراسة والتكوين في مؤسسات التعليم العالي العسكري، والنقاط هذه الكل نحاولوا نفهموها بأكثر تفاصيل مع ضيفتنا اليوم الرائد سهيل شباب، مكلفة بتسيير الإدارة الفرعية للانتدابات ومتابعة المتكونين بإدارة التعليم العالي العسكري لوزارة الدفاع الوطني. سيد الرائد مساء النور، مرحبا.
2: عايشك، شكرا على الاستضافة، وتحية ليك وتحية لكافة مستمعي أكسجين اف ام.
1: مرحبا بيك. والنقيب مختار الزكراوي، تعودتوا بيه ديما كل ما نحكي على حصص التجنيد يكون بحثنا باش يعطينا أكثر معطيات، ديما ممثل عن الإدارة العامة للتجنيد وتابع تبع وزارة الدفاع. سيد النقيب مساء النور، مرحبا بيك.
3: مرحبا بيك ومرحبا بكافة المستمعين والمستمعات، وإن شاء الله توصل الإفادة اليوم خاصة في مجال الخدمة الوطنية باش تكون معناها التسوية قانونية، ما يكونش معناها هو السبب في تتبعات عدلية وخوف، وخاصة نعرفوا تويك الجالية متاعنا معنا بالخارج مشي إن شاء الله يجوا بحذانا مشي صيفوا بحذانا لهنا، فما زاد شبابنا اللي مازال صغير الكل يك إن شاء الله باش نفسروا لهم السبل القانونية معناها باش تكون معناها الخدمة الوطنية هي محفز ماهيش عائق معناها.
1: مهم برشا إنه نوضحوا لهم سورتو عديد النقاط هذه، لأنه في الفترة الأخيرة لاحظنا وكما حكينا مرة أخرى نعاودوا نحكيوا المرة هذه إنه ولات فما تتبعات العدلية، برشا شباب حسوا بها سورتو كي جاوا يغادروا على مستوى المطارات، لقاوا رواحهم مطالبين باش يسويوا الوضعيه فيهم، شكون حتى راتها ليفول هذا كله خاطره هو ما طلعش وما سعاش باش انه يطلع على وضعيته العسكريه اليوم في البلاد. ديما قايد على هاني نقرا، هاني عندي تاجيل من راسه وهكاك ساعات من غير ما يوضح النقاط هذه الكل، وهذا مهم برشا نوضحه.
3: هذا مهم برشا باش نوضحوه، علاش؟ خاطر هو الشاب التونسي يلزمه يقتنع ويفهم حاجه، هو كي يبلغ 20 سنة هو مطالب بأداء واجب الخدمة الوطنية. باش يكون في وضعية قانونية فما ثلاثة طرق انه هو باش يكون في وضعية قانونية، يا اما باش يجي يتقدم ويؤدي سنة الخدمة الوطنية امتاعه خلال الاربع حصص اللي نفتحوهم في كل سنة، بمعنية حصة مارس وحصة جوان وحصة سبتمبر وحصة ديسمبر، على ذو وقتاش هو باش يبلغ سنة 20 سنة. واذا كان وهو معناها باش يتخاذل في الموضوع هذايا والا باش يشوف اللي هو ما هو يعني كما كنت قلت سيادتك معناها راني نقرا، فنحن نفسروا لهم لهنا لو ثم زاد لهنا التسوية بالتأجيل وبالإعفاء. لو أنت ما تنجمش تقول راني نقرأ دونك مانيش مش نكون محل تتبعات قضايا، علاش؟ خاطر أنت إذا كان ما تتقدمش للمكاتب الجهوية للخدمة الوطنية اللي موجودين في 24 ولاية، هم موجودين كل ولاية عندها مكتب جهوي للخدمة الوطنية، تتقدم له وتقول راني أنا مواطن تونسي ندرس، مش يمكنوك معناها من مكونات متاع الملف اللي تنجم به وتتحصل على تأجيل دراسي متاعك معناها باش تكون في وضعية قانونية. على خاطر كش لهنيك تفوت اربع حصص ضم اللي كنت ذكرتهم مارس وجوان سبتمبر وديسمبر، راهو اليا يتم احاله القائمات الاسميه هذيك، احنا منا احنا نتعاملوا مع قائمات اسميه
1: صحيح.
3: عمليه الاحصاء تتم على قوائم، ما تتمش على ملفات معناها الشخص هذايا شنو هي وضعيته بالضبط. بالتالي انا كقائمه الاسماء هذيك باش ثم ناس اجلت فما ناس استعفات وفما ناس ادت الخدمه الوطنيه وفما ناس ما تقدمتش لا بتاجيل لا باعفاء لجت ادت الخدمه الوطنيه بعد اربع حصص متتاليه، يمكن نحبهم يكونوا على علم اللي هو مرام وقتيتها باش تتحال ملفات نتاعهم للقضاء العسكري، مش تصدر في شانهم احكام غيابيه وما يتفاجئوش كيف يلقى روحه معناتها في معناها تعترض السلطات الامنيه وتحكي له اللي هو راه معناها مفتش عنه لصالح المحكمه العسكريه. لهنا ما نخوفوهمش، راك انت برشا من الشباب باش تلقاو رواحكم في الوضعيه هذه اذا كان معناها بلغتك السلطات الامنيه اللي انت محل تفتيش من اجل الخدمه الوطنيه. لهنا شنو لازمك تعمل؟ تمشي تتقدم مطلب اعتراض على الحكم الصادر في شأنك للمحكمة الصادر عليها الحكم. اللي احنا عندنا المحكمة معناها العسكرية الابتدائية الدائمة بتونس، وعندنا المحكمة العسكرية بالكيف، وعندنا المحكمة العسكرية بصفاقس. المحكمة اللي انت الولاية بتاعك مرجع النظر الترابي بتاعها المحكمة دي، مش تتقدم منهم مطلب اعتراض على الحكم الغيابي، مش تهز معك طابع جبائي قيمته 5 دنانير معناها يتم اعتماده في بطاقة كف التفتيش مش يتم تمكينه منها، ويقوم معناها بتسوية الوضعية نتاعو بالطبيعة باش يتصل بالمكاتب الجهوية الخدمة الوطنية وإلا بالإدارة المركزية للتجنيد والتعبة من أجل معناتها تسوية وضعيته، يا إما بالتأجيل يا إما بالآفاء أنت والوضعية اللي متوفرة فيه. وإذا مش متوفرة فيه لا تأجيل لا آفاء، بطبيعة الحال باش معناها يسوي وضعيته بالتجنيد، باش يتقدم في حصة التجنيد اللي هو معناها اللي في الوقت هذاك اللي هو تفطن فيه للعملية موجودة، النجم تكون مارس جوان سبتمبر ديسمبر، باش يتقدم ويؤدي سنة الخدمة الوطنية نتاعو.
1: باش نحكيو في النقاط هذيا بأكثر تفاصيل، جست نبداوهم بالمرحلة باش نفهموا بعضنا ويفهمونا المستمعين. سيد النقيب، احنا اليوم في حصة تجنيد جوان،
3: احنا هذه تسمى الحصة الثانية لسنة 2026، كانت انطلقت 1 جوان، تستمر ان شاء الله هذا اخر اسبوع فيها اللي هو حتى كش لنهار 3 جويلية. معناها حصص التجنيد هذه بالنسبة للي مازال ما مشيش ويحب يمشي معناها خلال الاسبوع هذا، راهو المراكز اللي هم معناها معنيين اللي تنجم تتوجه لهم، فما مركز التجنيد والتعبئة بتونس، فما مركز التجنيد والتعبئة ببيجة، فما مركز التجنيد والتعبئة بالقصرين، فما مركز التجنيد والتعبئة بسوسة، فما مركز التجنيد والتعبئة بجيبس. كل مركز من هذوم ترجع له بالنظر جملة من الولايات. احنا اليوم موجودين في ولاية بنزرت، ولاية بنزرت، ولاية نابل، ولاية زغوان، ولاية تونس الكبرى. المركز اللي هو معناها يشمل التجنيد امتاحهم هو مركز التجنيد وتعبئة بتونس اللي معناها معروف ببوشوش. كيف يمشي؟ مش يهز معه، يهز معه بطاقة التعريف الأصلية، ويهز معه عدد نسختين من بطاقة التعريف هذيك، ويتوجه المركز التجنيد وتعبئة غاديك. ما يستغربش معناها من الإجراءات اللي باش تتم غاديك راك باش تلقى معناها مسلك طبي، لجنة طبية، فمش تفحصك إذا كان أنت صالح للخدمة الوطنية وإلا ليه. بعد فما مسلك آخر للإكسية معناها مش تحصل على الأدباش اللي هو يستحق تيل التدريب امتعه، ويتم توجيهه إلى مركز التدريب معناها اللي مش تكون هي معنية بالحصة هذية معناها باش تدرب لابد. في نفس السياق النجم راك أنت تتقدم وتطلع غير صالح طبي. إذا كان طلعت غير صالح طبي أنت وبعديك نتعرضوا لحالة العفيرك، مش تتقدم معناها مش يتم تمكينك من وثيق من اللجنة اللي أنت غير صالح طبي، تتم معها بعض الوثائق الأخرى القارة تقدم ملف نتاع الافاء الطبي نتاعك. معناها احنا جينا اش عملنا بالتوازي مع حصص التجنيد والتوازي مع الحصه الثانيه هذه للتجنيد، فما لجان التجنيد. شنو هما لجان التجنيد هذوم؟ رئيس اللجنه هو رئيس المكتب الجهوي للخدمه الوطنيه اللي يمثل وزاره الدفاع في معناها يمثل الدار العام للتجنيد والتعبئه في الولايه هذيك، هو رئيس اللجنه، معاه المعتمد او من يمثله عمد المنطقه هذيك، ممثل على فرقه حرس التجنيد والتعبئه، ضابط صف من مكتب الجهوي للخدمه الوطنية معناها هو كمقرر. اللجنة هذه تقوم بالأعمال المتاحة في كافة معتمديات الجمهورية حسب روزنا. بالنسبة تويك الولاية بنزرت غدوة إن شاء الله معناها اللجنة هذه معناها متاع التجنيد مش تكون موجودة في معتمدية بنزرت الجنوبي، وبعد غدوة مش تكون موجودة في جرزونة، وتختتم أعمالها نهار الخميس معناها 2 جويلية في معتمدية أوتيك. وكان تبديت معناه في المعتمديات الاخرين معناه ما تعملوهمش. هذه المهمه نتاعها ترشد الشباب، ترشد الاباء نتاعهم اللي يتوجهوا لها معناها شنو يلزم مودي يعمل، ترشد العباد على ضوء السن اللي هم بلغوها معناها باش توجهوا لمركز التجنيد والتعبئه والا باش تلقاها عنده وضعيه نتاع تاجيل والا عفاء. الحاجه الاخرى اللي باهي اذا كان هو تتوفر فيه حاله نتاع تاجيل والا عفاء، الملف نتاعو مش يقوم بايداعه لدى اللجنه هذيك على عين المكان غاديك اللي جات بحذاه للمعتمد، معناها مش يبقى يتنقل ويمشي للمكتب الجهوي والخدمه الوطنيه. وبالتالي لهنا احنا حاولنا نقربوا من المواطن اكثر ما يمكن، معناها علاوه على 24 مكتب اللي موجودين في 24 ولايه، فما لجان التجنيد هذه اللي هي معناها مع كل حصه تجنيد معناتها كيف في مارس وفي جوان وفي سبتمبر في ديسمبر بالتوازي مع حصص التجنيد تخرج هي للمعتمدين حسب روزنامه يتم معناها ليزافيش نتاعها في الاماكن العموميه وخاصه المعتمدين، والمقر نتاعها بالنسبه للولايات معتمديه بنزرت ديما يلقوها على مستوى معناها اللي ذكرتهم تويك نتاع بنزرت الجنوبيه، وبالنسبه للاوتيك وبالنسبه لجرزونه راهو باش يلقوا اللجنه موجوده في مركز المعتمدية. معناها
1: شكون المعنيين بالتجنيد الحصة هذه؟
3: المعنيين الحصة هذه هم معناها المواليد نتاع السداسية الأولى من سنة 2026 والسنوات السابقة إلى سنة 2000، السنوات معناها مواليد السداسية الأولى من 2006
1: 6 بلا 16
3: قتلوا ومعاها مواليد معناها السابقة حتى سنة 2000،
1: يعني من اللي تولدوا في من من من جام في
3: سنة 2000 حتى 30 جوان اللي تولد 30 جوان 2006
1: هذوما معنيين
3: معنيين
1: واللي قبلهم الكل
3: اللي قبلهم فما اعفاء استثنائي معناها اصدر اللي هو بمقتضى القانون عدد 15 اللي خرج في 22 فيفري 2024 يعفي مواليد ما قبل سنة 2000 من الخدمة العسكرية المباشرة. دونك هو يعفي أغلب المواطنين اللي يلزمهم يتقدموا بملف باش يتحصلوا على شهادة في تسوية الوضعية معناها خاصة بالعفاء الاستثنائي. الملف سهل برشا معناها نجم نعدد دوم الوثائق نتاعو نسخة من الشهادة العلمية المتحصلة عليها. في صورة غياب الشهادة العلمية المتحصلة عليها يمشي للعمدة نتاع الجهة نتاعهم ويتحصل على شهادة في الوضعية الاجتماعية نتاعو في الحالة الاجتماعية معايا خد ومعها هي يكون فما حوالة بريدية قيمتها 5000 باسم السيد وكيل مقابض وزارة الدفاع الوطني على الحساب البريدي 616-82 معها هي مضمون معها نسخة من بطاقة التعريف الوطني وبطبيعة الحال مطلب باسم السيد وزير الدفاع الوطني في التمكين من شهادة في الوضعية العسكرية العفاء الاستثنائي مواليد ما قبل 1 جانفي
1: مواليد ما قبل شنو هذوما؟
3: ما قبل 1 جانفي من سنة 2000 معناتها اللي مولودين حتى 31 ديسمبر 1999
1: فوالا يعني من 1 جانفي 2000 معنيين مازالوا بالخدمة العسكرية
3: معنيين هذوما العفاء الاستثنائي اللي كنت ذكرته بالطبيعة ماشي ما مش داخل فيه اللي هما العباد اللي هما مشمولين بالتجنيد خارج وحدات القوات المسلحة واحنا توا التجربة نخوضوها مع وزارة الصحة العباد اللي هم يتم تجنيدهم لدى وزارة الصحة معناتها الإطارات الطبية وشبه الطبية راهم ما همش معنيين بالعفاء الاستثنائي هذايا ما نجموش نمكنوهم منه راهم معنيين ويتم تجنيدهم لدى وزارة الصحة معناها هما في الاستثناء خاطر القانون عدد 15 كخرج استثنى التجنيد في إطار التضامن الوطني واستثنى زاد التجنيد معناها في إطار معناها مقتضيات الدفاع الشامل وهم التجنيد نتاعهم كان قاعد يتم في الإطار هذا يبدا من وقت اللي جاتنا جائحة كوفيد معناها باش قاومنا والحمد لله معناتها تعديت على خير وبعدها هي حاليا قاعد يتم معناها التعيين الأطبية هذوما نتاع الاختصاص نظرا للنقص معناها في بعض المناطق الداخلية خاصة معناتها يتم تعيينهم في الأماكن هذيك كل دفعة تتخرج تعمل أني سيفيل هم يسموها معناها مدة سنة مدة سنة الخدمة الوطنية وكي كاملوا يتحصلوا على بطاقة الصلاح نتاعهم من الحوافز اللي عندهم عندهم الحق في التخفيض في مدة الخدمة الوطنية إذا كان هم وافقوا على الانتداب لدى وزارة الصحة معناها بعقود لمدة 5 سنوات وإلا كوظيفة عمومية إذا هم يوافقوا على العمل معناها في المناطق الداخلية معناها يولي يتم معناها حاجة مطلب يقدموها لطريق وزير الصحة ويتم توجيهه للسيد وزير الدفاع الوطني معناها للقرار يتم تمكينهم من التخفيض من المدة نتاع سنة الخدمة الوطنية معناها كتحفيز لهم هم خاطر هم وافقوا باش معناها يعاونوا الدولة فك النقص هذاك معناتها اللي موجود فك الأماكن هذيك وحاجة أخرى بالنسبة للإطارات الطبية تحصلوا على 2000 دينار وبالنسبة للإطارات شبه الطبية تحصلوا على 750 دينار شهرين معناتها
1: واضح نعود نذكر أنه المشمولين هم من 1 جانفي مواليد 2000 1 جانفي 2000 حتى للسداسية الأولى من سنة 2006 هذو هم معنيين بالخدمة العسكرية لازم يمشيوا يسويوا الملف متاعهم بيان سور اللي قبلهم عندهم إعفاء لكن لازم ياخذوا فيه
3: لازم يتقدموا بملف ملف يتقدم من 5 وثائق معناها من اجل الحصول على وثيقه
1: الناقي مختار زكرا وشكون اللي يجم يلقى روحه محكوم عدليا معناتها اللي قبل 2000
3: قبل
1: دوسيته تعديت المحكمة وتحكمت سيئة
3: قبل 2000 تعديت المحكمة وتحكموا معناتها وفيهم برشا تويكا قاعدين يعملوا في كف تفتيش ويجوا يتقدمون معناتها باش يتحصلوا على الشهادة هذه متاع الإعفاء الاستثنائي طالما هم مش إطارات طبية وشبه طبية معناتها يتوجهوا الإطارات الطبية وشبه الطبية زادة اللي نوايا خاطر احنا جينا قائمات من وزارة الصحة نوجهوا لهم معناها الدعوة باش يجوا يأدوا سنة الخدمة الوطنية هذوكم زادة العباد اللي هم ما لبوش الدعوة وما جاوش مش يلقوا رواحهم زادة محل متابعة وبالنسبة من سنوات معناها من 2000 حتى 2006 معناها سهل الطريقة اللي احنا نحسبه بها إذا كان فاتوا عليه 4 حصص للتجنيد والتعب منذ تاريخ ولادته مثلا هو مولود في جوان فات عليه جوان سبتمبر وديسمبر ومارس ولا وشي 4 حصص كل واحد تفوت عليه 4 حصص ولا عنده معناها امكانيه كبيره برشا انه الملف نتاعو باش يتم احالته للقضاء العسكري معناتها كي يلقى روحه محكوم ما يستغربش خاطر هو القانون في الفصل 2 منه قانون عدد 1 لسنه 2004 اللي هو منظم المجال الخدمه الوطنيه قالك في سن ال20 سنه انت مطالب بالتقدم الوجوبي معناتها باش تجي تسوي وضعيتك يا اما باش تتجند يا اما باش تاخذ تاجيل يا اما باش تاخذ عفاء يا اما انت دوبل ناسيوناليتي المفيد انت في سن ال20 لازمك تجي بحذانا معناها للتجنيد فاتوا عليك احنا نعطوك فرصه 4 حصص عليها 4 حصص انت كي باش تشوفهم 4 حصص مش تلقاها مده سنه صبرنا عليك مده عام ما جيتش مش يتم احاله الملف نتاعك لانظار القضاء العسكري. لهنا نحب ولو من معناتها احنا ما نحبوش نرجعوهم، مي خلينا نسمو الاشياء بمسميات.
1: وثيقه من الوثائق
3: راهو انت كيما تتقدمش للخدمه الوطنيه راهي هي جريمه، وراهم جرمتها مجله مرافعه العقوبات العسكري في الفصل 66 منها، وراهي في حاله السلم العقوبه فيها توصل لسنه سجن. ماناش نرجعو فيكم، ماناش نهددوا فيكم، مي راك انت مرتكب جريمه. راهو نحكوا على كي نحكوا احنا على الخدمه الوطنيه، راهو واجب دستوري وحق دستوري. هو ويجب طالما الدولة طالبتك به وحق ليك، فما برش يجي يتقدم يقول انا
1: طوعية
3: انا تحصل على حق ذا. لان راهو الفصل 14 معناها من دستور الجمهورية التونسية، بلك معناتها راهو الدفاع عن حوزة الوطن ويجب مقدس على كل مواطن اللي هو نستقيه منه احنا دستورية الخدمة الوطنية. وبالتالي لهنا رغم ان احنا معناتها نحسس ومعناها والتواجد نتاعنا معناها حاليا هذا معناها بهدف حماية الشبان نتاعنا ونوروا فيهم في الطريقة اللي معناها الدولة التونسية اختارتها من خلال معناها المنظومة القانونية لتنظم الخدمة الوطنية في الطريقة اللي بها هي نجم يكون في وضعية قانونية. وتون عددهم تون تعرضوا لهم الحاليات نتاع التأجيل والإعفاء، معناتها راك انت وين عندك وضعية راهو عندك معناتها السبل باش تكون في وضعية قانونية. مي اذا كان انت في العشرين سنة تتخلف هلا غالب انت خالفت نص قانوني صادر في المجال، وبالتالي مش تكون عرضة معناها للتتبع معناها من اجل التخلف على واجب الخدمة الوطنية. وبالتالي انا زاد معناتها الحاجة اللي نستغربها هم مش يستغرب وانا نستغربها، انت كي تلقى روحك مفتش عنك علاش تستغرب معناتها ما. انت عمرك 20 ما جيتش
1: ما خاطر قلناها المره الاخرى نعاودها لك المره هذه ديما في مخاخ التوانسه انه طونك عمري فات ما عادش كونسرني بالميليتير فماش علاش باش نلقى روحي من بعد.
3: راهو انت راهو انت منظومه الخدمه الوطنيه تبع فيك 15 سنه، راهو انت من عمرك 20 سنه حتى لل 35 سنه انت ملزم باداء واجب الخدمه الوطنيه. احنا تو بعد نتعرضوا حاله التاجيل والعفاف اللي كتفوت ال 35 وقت حتى كتفوت ال 35 لازم تجي تهز ورق
1: بالضبط
3: تنفسروا الوضع معناتها حتى كتفوت ال 35 مش بالكلمه معناتها انا راني تجاوزت ال 35 سنه معناتها راني في وضعيه قانونيه. ليه مش هكاك عمره ما كان هكاك معناتها وتو نشوفوا من بعد هيك معناتها هو هذه عملت لهم اوبستاكل مش كان هنا معناتها مش كان في تونس. انت راك كي تتوجه لدوله لبرا معناتها في الخارج راهو تو مثلا تويك حال
1: الجين تونجيو خليها هذيك تونجيو خاطر مهم برشا النقطه هذيك باش نوضحوها سيرتو لجاليتنا المقيمه خارج حدود الوطن. دونك نحكيوا عن النقاط هذه الكل باكثر تفاصيل ومهم برشا زاد باش تعرفوا شكون معني بالتاجيل شكون معني بالاعفاء. نعرف اللي برشا اسئله في السونس هذايا وعندنا حتى تليفونات الناس تحب تتفاعل معانا. زاد كيف كيف صغيرتنا اللي خذت البكالوريا تحب تعرف شنو مستقبلها كيفاش تنجم تكون امورها واضحه على مستوى اداره التعليم العالي العسكري كيفاش نجم نكونوا موجودين ونقراوا قرايه ونكملوا قرايتنا في الاكاديميات العسكريه. النقاط هذه الكل بعد لحظات مع ضيفتنا الرائد سهيل الشباب ناخذ معها كل التفاصيل راجعين معكم في لازم لازم بعد هذا الفصل.
0: إيزي زيتونة بايمنت والمؤسسة الدفع مرخصة من البنك المركزي لاستقبال وصرف التحويلات المالية ويسترن يونيون ريا مونيغرام وصرف العملة زيدة. مع إيزي زيتونة بايمنت نجم تبعث تستقبل فلوسك في تونس كامل أيام الأسبوع، وأكثر من هذا نجم تخلص الماء الضوء من غير ما تشد الصف وتخمم في التوقيت الإداري وبزيغو فخي. ملا حول واستقبل وخلص على كيفك. إيزي زيتونة بايمنت سهل لك حياتك. إيزي زيتونة بايمنت في بنزرت بجنب البيانة لزاركاد نقطة البيع الثانية في بيب ماتر بجانب المستودع البلدي.
4: فلاح جاردينيه مقاول ولا صناعي تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا

0: كل يوم صباح لليل في خدمة صرف العملة على بن سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين في قو أمان وعلى فلوسك تهنى وتمان.
1: بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير وفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت.
2: أغلى فاتورة في فاتورتك هي فاتورة ستيك، مالا شنو الحل؟ LMB Solar Company هي الحل اللي بنيتيك. لي بانو سولار نتاعهم يحول كل غيون سولار لطاقة باش يربحك في الفلوس، يعني مصروفك أقل وطاقة أقوى. إيكيب كاملة تبعك وين ما أنتي قبل وبعد الانستالاسيون، وراك تتمتع بدوفي غراتوي وتنجم تخلص على 7 سنين من غير حتى أكونت. مالا كلمنا على 98 145 705 وإلا 72 482 0171. وإلا مرحبا بيك سير بلاس في ماطر طريقة برقة بجنب ستيك وإلا طريق وتيك زادة وفي كوران تونيس بجاوة منوبة وبالنسبة للساحل في المنستير إيموبل صفطة وإلا طريق سوسة سقانس وفي الجنوب تحديدا جربة ميدون بعد رومبوا الحرية حمت السوق. LMB Solar Company تنور لك حياتك.

0: لازم على
1: أكسجين أفاق. نحكيو على حصة التجنيد لسنة 2026، الحصة الثانية، حصة جوان 26 طلقت 1 جوان متواصلة حتى 3 جويلية في مختلف ولايات الجمهورية والمعتمدية الكل. بحثنا نقيب مختار زكراوي الممثل على الإدارة العامة للتجنيد والتابع لوزارة الدفاع، قاعدين ناخذوا معه كل التفاصيل. تلقاو الفيديوهات كالعادة على الباج نتاعنا أكسجين تونيزي، تنجموا تاخذوا معهم كل التوضيحات. بعد شوية مختار نرجع لك بخصوص التأجيل والإعفاء باش نجموا نفهموا أكثر شكون معني بالتأجيل، شكون معني بالإعفاء. توضيحات من عندك سيد نقيب ظهر لي باش تنجم تكون اسهل للناس. فما تليفونات زاد برشا خاطر ديما فلو بالنسبه للناس يحبوا يفهموا شنو صاير. كيف ولادنا خارج حدود الوطن وتوانسه خارج تونس كيفاش ينجموا يسويوا الوضعيه ويقول لك نهبط فاكونس وما تصيريش مشكله على مستوى المطار. كيما برشا ولادنا زاد كيف جاوا خارجين في المطار لقاو رواحهم ريشارشي وتاجلت لي فول نتاعهم، جرت انه ما خلطش باش يسوي فيس على الوضعيه في الـ في الـ في الادارات اللازمه. واحنا زاد مازلنا لوقت نتائج البكالوريا مهم برشا باش نفهموا زاد شكون ينجم يدخل بالسؤال العادي التونسي، شكون ينجم يدخل في الميليتير يقرا ويكمل الخدمه يخدم على روحه في الاكاديميات العسكريه تابعين للتعليم العالي في وزاره الدفاع. دونك مهم برشا نفهموا النقاط هذيا. على ذلك بحثنا رائد سهيل الشباب المكلفه بتسيير الاداره الفرعيه للانتدابات ومتابعه متكونين بدار التعليم العالي العسكري تابع لوزاره الدفاع الوطني. طويل تيتر شويه سيد الرائد، مرحبا بك من جديد. دونك فوالا، التعليم العالي العسكري يستقطب اهتمام عدد كبير من الشباب التوانسه اللي يكملوا اليوم قرايتهم على مستوى الليسيات وخذوا باكهم فيهم بامتياز وفيهم حتى اللي يبدا متوسط العدد نتاعو. يقول لك اسكو نجم نخلط، نجم نكون موجود، شكون المعنيين بالاكاديميه العسكريه، اسكو تاخذوا كان متميزين بركه ولا اي شاب تونسي يمخذ الباك عنده الحق يكون موجود. برشا اسئله تطرح. انتوكا اداره التعليم العالي العسكري كاداره، خلينا نفسروا اكثر التوانسه، هي اللي تعنى بتسكيه تعليم عالي على مستوى وزاره الدفاع الوطني.
2: هو أول حاجة خلينا نعرف منظومة التعليم العالي العسكري.
1: أوكي.
2: هي في وزارة الدفاع عندنا مؤسسات جامعية تكون بمناهج تعليم وطنية وتمنح شهائد وطنية يأمنوا فيها التكوين أساتذة جامعيين ويقرأوا فيها تلامذة من البكالوريا. تلامذة هذوما لفائدة وزارة الدفاع، يتكونوا مدة 5 سنوات وثلاثة سنوات لفائدة وزارة الدفاع بدرجة أولى، وكذلك لفائدة هيكل أخرى على غرار الإدارة العامة للحرس الوطني، الإدارة العامة للديوانة، ديوان الوطني الحماية المدنية، الهيئة العامة للسجون والإصلاح، ديوان الطيران المدني والمطارات، الإدارة العامة للنقل البحري والمواني البحرية التجارية. بالنسبة لإدارة التعليم العالي العسكري والبحث العلمي، هي تعنى بتنظيم مناظرات الانتداب اللي تمكن من الالتحاق بالمؤسسات هذه، وكذلك هي تقوم بمتابعة التكوين، برامج إعداد وتحيين برامج تكوين وتوظيف الأساتذة الجامعيين بمختلف المؤسسات التعليم العالي العسكري. كذلك مجال البحث العلمي بالإدارة التعليم العالي هي

0: تشرف على مختلف المراكز البحث يعني لي سونتر دو ريشيرش لي لابوراتوار. دونك هذه عندنا مجال البحث العلمي والتعليم بمختلف مؤسسات التعليم العالي العسكري. بالنسبة للمؤسسات اللي حكينا اليوم اللي يتبعوا المنظومة منظومة التعليم العالي، خلينا نبدأ بالأكاديميات العسكرية. عندنا ثلاثة أكاديميات: الأكاديمية العسكرية بفندق جديد اللي تكون مدة 5 سنوات في مسار الهندسي،
1: جيش البر ذي
0: هي تابعة لجيش البر وتكون للجيوش والهيكل الوطنية الأخرى في التكوين الهندسي، مرحلة تحضيرية 2 سنين، ثم تكوين هندسي في اختصاصات اتصالات، هندسة إعلامية، هندسة مدنية، إلكتروميكانيك وتقنية الأسلحة. كذلك في مسار الإيمد دونك عندنا إجازة ماجستير
1: 3 سنين،
0: 5 سنوات، إجازة مدة 3 سنوات، وماجستير في 3 اختصاصات: العلوم العسكرية، المحاسبة والمالية، والعلوم القانونية.
1: يكون في فندق جديد،
0: أكاديمية العسكرية في فندق جديد. بالنسبة للأكاديمية البحرية اللي هي تتبع الجيش البحر وموجودة في منزل بورقيبة، هي تكون في مسار الهندسي في اختصاصات قيادة سفن وأنظمة بحرية، طاقة وتقنية بحرية، هندسة إعلامية، وكذلك في نظام إيمد في إجازة وماجستير علوم البحرية. أخيرا مدرسة طيران برج العامري اللي هي تكون في التكوين الهندسي فقط في عديد الاختصاصات الجوية على غرار سياق الطائرات، جولان جوي، ميكانيك، هندسة ميكانيكية، تيليميكانيك، جغرافة رقمية، وهندسة إعلامية،
1: أرصاد جوية، أنظمة طيران، اتصالات، عديد الاختصاصات الأخرى كلهم عندهم علاقة بجيش الطيران.
0: وتكون لفائدة جيش طيران وهيكل وزارة الدفاع وكذلك هيكل وطنية أخرى. ثم هذوما الأكاديميات العسكرية. ثم
1: عندنا فندق جديد، جيش بر، عنا منزل بورقيبة جيش البحر، وعنا برج العامري جيش الطيران. هذوما ثلاثة أكاديميات.
0: أيوة. ثم مدرسة الصحة العسكرية اللي هي تكون مدة 3 سنوات في الاختصاصات
1: الشبه طبية.
0: دونك عنا علوم التمريض، التصوير الطبي والمداوات بالأشعة، التخدير والإنعاش والعلاج الطبيعي. دونك الالتحاق بمؤسسات هذه والحصول على أحد الاختصاصات يكون عن طريق مناظرات انتداب. عندنا 2 مناظرات: المناظرة الأولى هي مناظرة انتداب تلامذة ضباط لفائدة الأكاديمية العسكرية اللي هي تمكن التلامذة المتحصلين على بكالوريا دورة رئيسية من الالتحاق بأحد الأكاديمية العسكرية، والمناظرة الثانية اللي هي تهم مدرسة الصحة. شروط المناظرات الزوز عندهم نفس الشروط: أنه يكون المترشح عنده الجنسية التونسية، يكون أعزب، عمره بين 18 و23 سنة بتاريخ 31 ديسمبر 2026 بالنسبة للسنة، يكون عنده بكالوريا دورة رئيسية لسنة 2026
1: دورة رئيسية
0: دورة رئيسية فقط،
1: حتى كان المعدل به
0: لا كان دورة رئيسية
1: برينسيبال بارك
0: بمعدل 10 على الأقل، ويكون عنده على الأقل 12 في مادة التربية البدنية.
1: كلهم 12 في السبور.
0: دونك هذه هما الشروط المناظرات الزوز. يتم تسجيل ترشحات عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع الوطني defense.tn. التسجيل بدأ من 23 جوان، اللي هو تاريخ الرسمي لصدور نتيجة البكالوريا. إن شاء الله باش يتواصل تسجيل ترشحات حتكشي 19 جويلية. زوز مناظرات هذوما. دونك التلامذة ينجموا يدخلوا على defense.tn، يسجلوا ترشحات متاعهم ويطلعوا على دليل الانتدابات والتوجيه بوزارة الدفاع الوطني اللي فيه أكثر معطيات على مسارات التكوين والمناظرات.
1: يسمحني، هو كي يدخل على defense.tn شنو يعمل؟ جوز لانسكري الأولية ولا كيفاش؟ من غير ما يختار ولا ايش مختار شنو يصير؟
0: هو بالنسبه للتلامذه المتحصلين على بكالوريا رياضيات وعلوم تجريبيه ينجموا يسجلوا ترشحات للمناظرات الزوز: مناظره انتداب تلامذه ضباط ومناظره انتداب تلامذه ضباط صف لفائده الاداره العامه للصحه العسكريه. هذه تسجيل ترشحات. بالنسبه لبقيه الشعب بينجموا كاين المناظره انتداب تلامذه ضباط اللي هو على موقع الويب يتم تسجيل ترشحات
1: فقط. ما يختارش
0: باش يختار
1: او كظاهر عارف روحه ماشي باراميديكال ولا ماشي اكاديميات، ما مازال ما يعرفش شنو القرايه.
0: بالنسبة لمناظرة انتداب تلميذ الضباط وقت اللي باش يسجل ترشح متاعه التلميذ باش يلقى بعد تسجيل المعطيات الشخصية باش يلقى جملة من مسالك التكوين اللي يقوم بترتيبها اللي هي متعلقة بشعبة البكالوريا. كل شعبة بكالوريا عندها مسارات تكوين متوفرة بالأكاديميات العسكرية. على سبيل المثال بالنسبة للشعب العلمية رياضيات وعلوم تجريبية علوم تقنية ينجم المترشح يلقى تكوين هندسي يلقى النظام إمد، في حين الشعب الأخرى فما ينجموا يتكونوا كان في نظام إمد بالأكاديميات العسكرية، وبالتالي كل شعبة بكالوريا يلقى جملة من المسارات التكوين اللي يرتبهم
1: سويت المعطيات الشخصية باش تطلع له حاجة ديريكت، يعني يتعدى الانترفاز طول حاضرة خاصة بنوع البكالوريا نتاعو هو، وبها هي اختار سيكسيون اللي يحب عليها هو كيكا
0: بالضبط.
1: اوكي، خاطر برشا باش يقول لك جوست تقييدك هو ولا جوست نعمل عبارة اورينتاسيون نرتب شنو نحب لي شوا نتاعي واموري واضحة.
0: بالنسبة للتلميذ ضباط مناظرة انتداب ضباط فقط باش يقوم المترشح بالتعبير عن رغبته في التوجيه في مؤسسة التعليم العالي العسكري، وش يكون مطالب بترتيب كل المسالك المتوفرة حسب شعبة بكالوريا متاعه.
1: واضح. لو كل شيء على ديفونس بوينتي هنا.
0: ديفونس بوينتي.
1: واضح. أيوة.
0: ثم باش نقوم بترتيب المترشحين، مجموع نقاط الترتيب هو يختلف على المنظومة الوطنية للتوجيه، دونك فما مجموع نقاط خاص بمؤسسة التعليم العالي العسكري موجودة زادة كيف كيف على موقع الإلكتروني، وباش ناخذوا من كل شعبة الأوائل المسجلين عنا للمناظرة باش
1: أوائل حسب المعدل؟
0: حسب مجموع النقاط. مجموع النقاط اللي فيه سكور بالضبط، اللي سكور متاعنا نحنا متاع مؤسسات متاعنا نحنا اللي هو موجود على ديفونس بونتين، وبعد ما نرتبوهم نختاروا الأوائل على حسب معناها العديد اللي باش يتم انتدابه، وإن شاء الله باش ننظموا مناظرة ابتداء من 3 أوت. مناظرات الانتداب هما اختبارات، 3 اختبارات يقوموا بهم مترشحين في 4 مراكز انتداب، دونك حبينا نقربوا للمترشحين اختبارات المناظرة. دونك عندنا مركز انتداب بتونس وبيجا وسوسة وجبس. الاختبارات تدوم 3 أيام، عندنا اليوم الأول باش يكون اختبار نفساني ثم اختبار طبي ثم اختبار في الرياضة.
1: دونك المركز الانتداب في تونس الأول هكا،
0: أنا مركز انتداب في تونس
1: اللي هو مجمع رياضي واجتماعي هذا
0: هو مركز انتداب في 3 بلايس، دونك كل اختبار في بلاصة، اختبار الرياضة في المجمع الرياضي مفتاح سعد الله، اختبار الطبي باش يكون في المركز الجهوي للتجنيد بوشوشة، والاختبار النفساني باش يكون بمدرسة الصحة العسكرية.
1: واضح. بالنسبة للبيجة،
0: بيجا باش يكون مركز الجهوي للتجنيد والتابع ببيجا بالاختبار الطبي، والمركز التكوين المهني ببيجا الاختبار النفساني.
1: واضح.
0: والاختبار الرياضي زي كيف الغادي.
1: اوكي، في سوسة مدرسة الرقابة،
0: مدرسة الرقابة بكوندار هي في سوسة.
1: اوكي.
0: والبحر
1: والمساحة المتعدد
0: الاختصاصات في سوسة.
1: وفي جيبس،
0: في جيبس في المستشفى العسكري بجيبس، ومركز التكوين المهني بجيبس،
1: والقاعدة
0: العسكرية بجيبس بالنسبة للاختبار
1: مقر الجمعية العسكرية. ولا دونك هذوما 3 بلايص باش يكون فيهم الانتداب، ولا تكون فيهم يعديو فيهم التروا زيكزامان هذوما التروا كونكور هذوما. به من بعد شنو نجمو نعرفو الملف قبل كل شيء كيفاش تعمل
0: بالنسبه للتلامذة اللي باش يتم اختيارهم لاجراء اختبارات المناظره؟ يجيبوا معاهم نسخ بطاقه تعريف 3 و3 صور شمسيه فقط،
1: والاستدعاء
0: اللي باش يتم تبعته من الموقع الإلكتروني، وبقية الملف في صورة توجيهه لمؤسسة التعليم العالي وقت اللي باش ينجح في المناظرة، والنتيجة يتم إعلان عنها في آخر شهر سبتمبر إن شاء الله. دونك وقت اللي باش يلتحق بمؤسسة التعليم العالي وقتها ينجم يجيب الملف كامل اللي فيه عديد من الوثائق، لكن توا مبدئيا التلامذة اللي يسجلوا ترشحات ما عندهم حتى وثيقة، دونك يسجلوا على موقع الإلكتروني لوزارة الدفاع، ثم في مرحلة أولى في مراكز الانتداب كما قلنا دونك نسخ بطاقة تعريف وصور شمسية فقط.
1: دونك إذا لخصوا المسار كيفاش باش يكون سيد رائد اليوم، دونك نبداو بالتسجيل على السيت، هذا أول حاجة. ديفونس بوينتي
0: اللي هو من بدي من 23 جوان وان شاء الله
1: بدينا يعني.
0: اي بدينا حتى كشي 19 جويليه ان شاء الله.
1: اوكي في صوره ما تم قبولك باش يكون فما استدعاء باش تبعث له هكا
0: باش تجي استدعاء كيف كيف على الموقع الالكتروني.
1: يقعد يتفقد ولا عندكم
0: يقعد يتفقد وان شاء الله باش نبعثوا دي اس ام اس للمترشحين اللي باش تجيهم الاستدعاء. لكن هي باش تكون ان شاء الله في معناتها نهايه شهر جويليه الاستدعاء يتحصلوا عليه التلامذه في نهايه شهر جويليه.
1: دونك اخر شهر جويليه بداو تفقدوا الكونت نتاعكم في السيت بيان سور خاطر وقتها باش تبدا يجيك الاس ام اس تلقى روحك مستدعيتو على السيت
0: بيان سور. وابتداء من 3 اوت باش يكون فما اختبارات
1: فوالا 3 اوت دونك نمشيو نعملوا اختبارات في الاربع مراكز اللي سميناهم تونس وباجة وسوسة وقابس وهذوما اللي يجي فيهم ملف نتاعك اللي هو ثلاثة حاجات فيه قلنا ثلاثة نسخ بطاقة تعريف واربعة تصاور والاستدعاء نتاعك
0: بالضبط.
1: اوكي من بعد كمل تعدي اختباراتك اللي باش يكونوا
0: اختبار الاختبارات الأساسية اختبار نفساني ثم اختبار طبي ثم اختبار في الرياضة ذوما ثلاثين ثم مجموعة من التلامذة باش نستدعوهم مرة أخرى لاختبارات تكميلية لأنه هما وقت اللي باش يعبروا عن رغبتهم في التكوين فما شكون باش يختار تكوين في الأكاديمية البحرية وفما شكون باش يختار تكوين بمدرسة طيران برج العامري في اختصاص تكوين هندسي لفائدة جيش الطيران. هذوما باش نستدعوهم مرة أخرى إذا كان مجموع نقاطهم تمكنهم باش يقوموا باختبار تكميلي متعلق بالملاحة الجوية والملاحة البحرية لأنه اختصاصات هذوما يستحقوا صلاحية طبية إضافية هي اللي هي تلامذة اللي باش ياخذوا اختصاص طائرات وإلا العمل في جيش البحر. دونك هذوما يتطلب تكون عندهم صلاحية طبية إضافية وهذوما مجموعة صغيرة من تلامذة باش نستدعوهم مرة أخرى لفحوصات طبية أخرى وبالنسبة للبحرية اختبار في السباحة. دونك اختبار في السباحة باش يكون إن شاء الله في الشطر الثاني من شهر أوت.
1: بون هذا يمشي على الناس الكل اللي باش يعملوا ماستر واللي باش يعملوا امدو واللي باش يعملوا باراميديكال كلهم نفس السيستم هكا وهذوما خاص جوست اللي باش يعملوا ماستر ماستر وامد المسار هذا نتاع نقايد على ديفونس بوينتين ونعمل يعني نقعد نستدعى ونعدي ثلاثة اكزامانات هذوما الكل اكاديمي والا حتى الباراميديكا
0: زوز كيف كيف
1: زوز كيف كيف
0: ونستدعوهم فرد وقت وفي نفس المراكز
1: يعني حتى اللي باش يعمل باراميديكا يعمل تيست فيزيك تيست
0: نفس المناظره بنفس المقاييس ونفس الاختبارات
1: واضح.
0: هي الاختبارات المناظره هي اختبارات باش نشوفوا صلاحيه طبيه والنفسيه والرياضيه للخدمه العسكريه وللتكوين بمؤسسه التعليم العالي العسكري وبالتالي هي ماهيش داخله في
1: حتى كان باش تعمل حاجه باراميديكا لك عليك جنسيست خاطر نحسوه سيركوي اخر جمله معناتها يقول قال ما يستحق سبور ما يستحق شيء ما فهمتك انت دونك كل شيء يمشي بنفس السيستم معناتها حتى أي. كانك عامل حاجه بارا ميديكال
0: لانهم هما في الاخر بكل هما باش يتكونوا في الاختصاصات شبه طبيه لكن يبقاو اطارات عسكريه
1: بالضبط
0: ويطلعوا بمهام معناتها في وزاره الدفاع الاضافيه على الاخرين اللي باش يتكونوا في مؤسسات التعليم العالي
1: به 10 معدل باك برانسيبال وعندك 12 اقل حاجه في السبور هكا
0: والعمر بين 18 و23 سنه بتاريخ 31 ديسمبر كذلك طول القامه بالنسبه للفتيان على الاقل 1.67 وبالنسبه للفتيات على الاقل 1.60
1: مهم برشا اوكي اللي سمع اقل من هكا خويا راكم ما تهجموش من غير ما تحاولوا دونك الطول 167 بالنسبه للاولاد 160 بالنسبه للبنات 1.60 فوالا العمر بين 18 و23 سنه بتاريخ 30 ديسمبر 26 وعندك 10 اقل حاجه معدل في الباك و12 اقل حاجه نوت نتاعك في السبور وتكون ماخذ الباك برينسيبال باه بعد ندخل في كل الكالكول نتاع لي بوين وكذا معنيين بيه هما ولا صبوا طبعا احنا نحسبوا وندبروا رؤوسنا هذا هو خطر عريسة السؤال هذا رأت سهيل الشباب خطر في التوجيه الجامعي العادي المدني معناتها تاخذ كتاب توجيه تلقى فيه سكور تاع اخر واحد عم ناول وتبدا تكلكل سكورك وتحسب سكورك انت ونخلط ما نخلطش وكذا. عندكم انتم نفس الحسبه هذه ولا انتم تحسبوا عندكم طريقه خاصه ولا هو يجم يكون مطلع التلميذ اللي يسمع فينا توا على كيفاش تحسبوا سكور انتم؟
0: هي طريقه احتساب الرصيد موجوده على موقع الالكتروني وفي دليل توجيه وكيف كيف في قرار سيد وزير الدفاع الوطني 28 جويليا 2020. دونك هو موجود طريقه احتساب الرصيد موجود وينجم يطلع عليه التلميذ. لكن طريقه ترتيب الاختيارات ولا التسجيل هي متاحه لجميع الناجحين في البكالوريا دوره رئيسيه بعشرة على الاقل. وهنا نشجع التلميذ الكل انهم يسجلوا، هو هذه توجيه اضافي
1: ماهوش يعني عندك عشرة يعني ناجح في الباك الصب كانت تحب تقرا في الاكاديمي ميليتير صب وتخلط ما تخلطش بعد نشوف.
0: هذه تكون تختلف على حسب معناتها الدورة، كل هي مناظرة ما هيش مربوطة بالسكور
1: بالضبط. علاش سألتك؟ خاطر تذكر في الكواليس نحكي وانا وياك قلت لك راهو تحس الأكاديمية ميليتير ديما مربوطة بالمتميزين، كانوا قبل يقول لك لازم موينات قوية باش نمشي أكاديمية ميليتير.
0: هو احنا نختاروا المتميزين من اللي يجيونا معناتها اللي سجلوا، احنا نختاروا الأوائل بطبيعة هي مناظرة وباش يتم ترتيب المترشحين على مجموع نقاط. وكما سبق وقلت لك احنا راو مراكز الانتداب اختبارات اللي تصير في مراكز الانتداب ما تأثرش على الترتيب، هذيك ينجح ولا ما ينجحش.
1: فهمت.
0: لكن الناجحين الكل يتم ترتيبهم بنتائج البكالوريا بطريقة احتساب اللي حكينا عليه، والتلاميذ ينجموا يرتبوا الاختيارات ويسجلوا ويرتبوا الاختيارات حسب رغبتهم ماهيش حسب السكور. ثم احنا باش ناخذوا الولا، وكل عام تختلف القائمة والمعدلات على حسب نسبة النجاح ولا حسب المسجلين في المناظرات.
1: بالضبط. نرجع لنقيب مختار الزكراوي، باش نرجع لك الرائد سوي شباب، مازالوا بعض الأسئلة بخصوص التكوين ولا الدراسة في التعليم العالي العسكري. أكيد أكثر حاجة ديما تتسأل في التجنيد وحصص التجنيد بصفة عامة، وإحنا في الحصة الثانية هذه اللي بزات متواصلة ديت 1 جوان كما قلنا متواصلة حتى 3 جويليا، شكون اللي معنيين بالتأجيل وشكون المعنيين بالإعفاء من حصة التجنيد هذه؟
2: بالنسبة للشبان المعنيين بحالات التأجيل، أول حاجة إذا كان عنده أخ تحت السليح معناها أخوه يعدي في عام طب.
1: هو يعدي في عامه،
2: خوه يعدي في عامه،
1: ولا يجب يكون
2: عنده وزارة الدفاع الوطني تو يعدي في عامه، لا مش يخدم مش يخدم العسكري معناها مثلا نقيب مختار الزكرا السيد الرائد كذا ما يعتبرش اخ تحت السليح، معناها انا الشقيقي
1: يعني اخوك مش معني
2: بالتأجيل هذا ما يشملوش.
1: أوكي.
2: انا نسمى موظف في الدولة
1: واضح.
2: اما اللي هو يؤدي في سنة الخدمة الوطني مجند يعدي في عام،
1: يعني لازم اخوك يعدي في عام،
2: يعدي في عام وقتيتها تنجم انت تتقدم بتأجيل مدة سنة حتى اللي يخرج اخوك هذا يكمل سنة الخدمة الوطني نتاعو وتحصل على بطاقة الصلاحة نتاعو معناها ويرجع هو موجود مع ابوه وامه معناها والفامي نتاعو، وهو وقتيتها يتقدم يؤدي سنة الخدمة الوطنية بتاعه.
1: أوكي.
2: السبب الثاني هو معناها يكون تأجيل بسبب الدراسة. ولهنا سبب التأجيل بسبب الدراسة حتى للشبان معناها حتى يبلغوا سن 28 سنة تحصل على تأجيل، وكذلك معناها للي هو يزاول في دراسات عليا متخصصة بعد 28 سنة زاد هو يتحصل على تأجيل دراسي. لهنا شنو الفرق؟ بالنسبة للتأجيلات الدراسية يتم الحصول عليها من المكاتب الجهوية للخدمة الوطنية، يعني ما يتطلب شيء اجتماع لجنة التأجيل والإعفاء على مستوى الإدارة المركزية، يعني يتحصل عليها من المكتب الجهوي والخدمة الوطنية باش نسرعوا في الخدمة هذه. وبالنسبة للي هو موجود في الخارج يعني يدرس في مؤسسات بالخارج كيف كيف زاد يتوجه فهمتني للقنصلية ويتم إنجاز شهادة التأجيل امتاعه من قبل الملحق العسكري اللي موجود في البلاد هذيك في الدائرة العسكرية، يعني
1: واضح
2: يتحصل عليها على عين المكان معناتها. بالنسبة للتأجيلات لجان التجنيد اللي هي الدور تويك في المعتمديات اللي كنا اذكرناها كانت معناها هي زادت الطلاع بمهمة منح التأجيل الدراسي، معناها يستحبوا معهم كل ما لازم ويمكنهم من التأجيلات الدراسية انتها. هذه حالة التأجيل الثانية. فما التأجيل بالنسبة للي هو عنده وضعية متاع كفالة مؤقتة لهنا معناها
1: مش
2: معناتها نعطوا معناها اكزامبل باش تسهل، انت عندك ام مطلقة تتحصل على التأجيل لمدة سنة وتتقدم في كل سنة بمطلب معناها التأجيل طالما معناها الوالدة نتاعها وما تغيرتش الوضعية نتاعها وما أصبحتش متزوجة. كيف كيف إذا كان الأم نتاعها أرملة معناها أبوه متوفي. كيف كيف إذا كان أبوه متوفي وعنده أخت وعزباء موجودة معناها في كفالته هو ينجم يتحصل على التأجيل الدراسي نتاعو. إذا كان عنده أخوه قاعد يقرأ معناها منتظم في القراءة نتاعو إلى حين بلوغ سن 20 يتمكن من الحصول على تأجيل نتاعو معناها الكفالة المؤقتة. نجم زاد يتحصل على التأجيل لكفالة أب غير قادر على العمل بصفة مؤقتة. النجم فما حالات يتحصل على تأجيل كفالة أب تجاوز 65 سنة أما هو موجود في حالة العفاة وموجود في حالة تأجيل. يتحصل على تأجيل إذا كان معاه شكون في الكفالة ماهوش وحده في الكفالة دونك مش يتمكن من تأجيل مش يتحصل على عفاة ويتقدم بالمطلب. ولكن رغم كفالته الأب يتجاوز 65 سنة يبدأ معاه مشتركين في الكفالة من عنده أخوات خلين معاه في الكفالة مقنوم من تأجيل مش من عفاة. هذا بالنسبة لحالات الكفالة المؤقتة اللي يتمكن من التأجيل. فما العمل والإقامة بالخارج
1: أيوة.
2: قبل 28 سنة العبيد هذوم يتقدموا بمطلب تأجيل أهم حاجة ورقتين
1: قلت العمل والإقامة بالخارج
2: هاي أهو مش مفسرك
1: أوكي.
2: عمل وإقامة بالخارج يتحصل على تأجيل عليش أهم وثيقتين يزمو يستظهر بهم الوثيقة الأولى اللي هي الكونترا دو ترافاي يكون سي دي إي معناها اندي تيرميني ماهوش محدد
1: مش محدد المدة
2: وفي نفس الوقت الإقامة يلزم تكون سارية المفعول
1: واضح
2: معناتها إقامة قانونية
1: تجيب عقد عمل اندي تيرميني وتحط وتجيب شهادة الإقامة ولا وضعيتك الإقامة مساوية
2: ومعهم الوثائق القارة الأخرى معناتها اللي ديما يتعاودوا باش يتحصل على التأجيل نتاعو. هنا العمل والإقامة بالخارج نحب نفسر لهم حاجة انت كما كنت ذكرت سيادتك مش يبدا هو باش يرجع للأرض الوطن واسكو نلقى روحي ريشيرشي مش ريشيرشي انت كي باش تتقدم مطلب التأجيل متاع عامل ومقيم بالخارج قبل 28 سنة راك تاخذ الشهادة متاعك من الدائرة العسكرية بالخارج الغادي معنى تنجم انت وانت مروح تروح في معاك معنى الوثيقة متاع التسوية متاعك باش لا قدر الله معنى في المطار
1: وجي يقول لك كيفاش
2: تكون حل متابعة معناها باش يوجهك للمحكمة وحتى المحكمة كي مش تتوجه لها الإجراءات القضائية باش تكون أسرع على خاطر انت كي مش تتوجه للمحكمة العسكرية تقدم مطلب الاعتراض ومش تتقدم باك الطابع الجبال باش تتحصل على كف تفتيش ومش تتقدم معها بنسخة من الشهادة اللي تأكد تسويتك لوضعيتك وبالتالي تكون التسوية أسرع معناها بالنسبة لك انت باش تتمتع بعطلتك معناها
1: علاش قلت قبل 28
2: خطر كي تبدا انت عامل ومقيم بالخارج بعد 28 ومتحصل على نفس الشروط اللي كنا ذكرناها نتاع الكونترا اندي تيرميني وشهاده الاقامه معناها اللي هي تكون قانونيه وسريه المفعول مش تتحصل على اعفاء من الخدمه الوطنيه وقتيتها يولي
1: يعني قبل 28 تقعد في التاجيل بعد 28 يولي اعفاء
2: بعد 28 يولي اعفاء هذه اول حاله معناها في حالات الاعفاء فما زاد في الاعفاء الاسباب الصحيه
1: استنى دخلت في الاعفاء
2: ما احنا تو كملنا حاله
1: كملت التاجيل التاجيل معني بيه وبنات ولاد
2: البنيه اذا تمت مطالبتها معناها بوثيقه باش تتقدم بطلب شهاده في الوضعيه العسكريه معناها مع اداء اللي هي اطار طبي والا شبه طبي ان دي بريفيرونس خلوهم وحدهم نعطوا شنو الوثيق معني الشهيد اللي عندهم فيها الحق وحد اما البنيه العاديه اذا كانت طلبت معناها باش تستظهر بوثائق مدى تسويه الوضعيه تتقدم للإدارة العامة للتجنيد والتعبة وإلى للمكاتب الجهوية وتتحصل معناها على الشهادة معناها في تسوية الوضعية العسكرية باش يتم انتدابها نجم يطلبوها عليها في انتداب معناها في الوظيفة وإلا نجم تطالبها بها دولة أجنبية معناها باش تستوفي كشروط الإقامة معناتها والعمل دونك من حقها أنها تتقدم وتتحصل خاطر هو الأصل في الأشياء أنه قانون الخدمة الوطنية موجه للذكور والإناث على حد سواء في التطبيق قاعد يتم معناها تجنيد العنصر النسائي خارج وحدات القوات المسلحة في التجربة اللي نخوضوها حاليا مع وزارة الصحة نجند أولاد وبنات طب معناها وإطارات شبه طبي لأولاد معناها الذكور والإناث بالنسبة داخل وحدات القوات المسلحة على الأقل معناها إلى حد الآن الدولة التونسية قاعدة متوجهة إلى تجنيد معناها انتداب يخدم معناها غرار السيد الرائد معناتها
1: فما
2: شغل عليهم معناها أما التجنيد فما كان العنصر الرجالي معناها هو اللي قاعدين نكتفوا بالتجنيد نتاعو بالتالي لهنا كنا عدنا
1: تونجيك لافي تونجيك باش نواصل وجست لحظات بعد الفاصل مازلنا متواصلين معكم في لازم لازم مرحبا بالجميع
3: يا ولد ولاد الدار خليكم مركزين معايا. عزيزة ما تخليها لكش في قلبك. من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوان ل 31 جويليا تنجم تريزيرفي لاختيك اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقة وخلص على راحتك حتى ال 15 اوت ويجيك للمغازة كي يخلص. امشي لعزيزة.
4: تحب تعطي لصغيرك أحسن انطلاقة لمستقبله؟ المدرسة الفرنسية جون جيونو ببنزرت تفتح أبوابها للأطفال من مختلف الجنسيات بداية من عمر سنتين، وما يهمش كان صغيرك ما يحكيش بالفرنسية، في جون جيونو باش يتعلم اللغة خطوة بخطوة ويكتشف برامج تعليمية فرنسية معترف بها عالميا. العودة المدرسية نهار 3 سبتمبر، يجي وزوروا المدرسة قبل 30 جوان وسجلوا أولادكم من توا. والعام هذا فما تخفيف في معلومة التسجيل لتلاميذ الكلاس ماترنيل. للاستفسار 58 555 610. المدرسة الفرنسية جون جيونو ببنزرت، بداية قوية لمستقبل واعد.
5: هاني قاعد نتبع فيك العرس جاي وانتي دور تونس الكل وما لقيتش حاجة تعجبك في الموبيليا؟
6: انا نحبها موبيليا مزيانة وكلها فيانة،
5: وانا نحبها بلاندي ولوحة صحيح،
6: نحبها كلاس وموديلها العمر الكل ما يوفيش،
5: نحبها غالية في عينيك وخفيف على جيبي. اما وين باش نلقاو هدليل الكل؟
6: هاني باش نهزك الموبل برهومي باش تلقى العز والدليل بارفق الاسواق. وزيد توا عاملين برومو توصل حتى ل 30% على شوروم الكل من 15 ماي حتى ل 30 جوان، وعاملين دي باك بسوم ولا في الاحلام. ملا تبعني تبعني شوروم موبل برهومي طريق منزل بورقيبه بنزرت فروه انفولان 28 820 280. هذا البرهومي في كل دار يفرح كبار وصغار.
7: على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية، ما زلنا مكملين الثنية خبرة سنين في الجودة ثابتين، في القوة حاضرين وفي الأمان ضامنين. سيوك كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية، بنو إشومغار للدراجات والدراجات النارية إليسكوتور. للاستفسار كلمونا على 98 140 280. سيوك صنع تونسي بخبرة نصف قرن و100% تونسية.
8: كأس العالم عند عم حسن إيفينمون مش عادي، والتحذيرات معاه تبدأ حتى قبل تحذيرات المنتخب الوطني. عم حسن ما يحب ينسى حتى تفصيلة، خاطر بالنسبة ليه نجم تفسد عليه متعة الفرجة. عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة. وحتى كان هزو النوم وفيتو طرح بالوقت، يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألف سات والفا بوكس. كون كيف عم حسن وما تخلي حتى حاجة تفسد عليك متعة الفرجة. مع الفا سات والفا بوكس الريسك لا مع الفرجة.
9: ماكس بروتكسيون خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها. استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقة وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي وفر طاقتك. وفر طاقتك.
10: المدرسة الصيفية للتنس في نادي التنس ببنزرت بمناسبة تسعينية النادي. نادي التنس ببنزرت يفتح أبوابه لصغيرات الكل في ولاية بنزرت في مدرسته الصيفية باش يتعلموا التنس. برنامج شامل تيرة شهري جويليا وأوت بإشراف وحضور البطل العالمي ابن النادي مالك الجزيل. للمشاركة في التأطير واكتشاف مواهب الغد تخفيضات هامة في معلومة الاشتراك بمناسبة تسعينية النادي. مفاجأة وهدايا في انتظار كل المشاركين. المدرسة الصيفية نادي التنس ببنزرت مفتوحة للصغيرات الكل في الجهة من 14 معتمدة. للتسجيل ومزيد المعلومات تابعونا على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك نادي التنس ببنزرت، ولا تكلمونا على التليفون 58 123 ألف. نادي التنس ببنزرت 90 سنة من العطر. وما تنسوش موعدنا الصيف هذا في التنس كلوب في بنزرت.
11: الراديو أكسجين FM
12: صوتك بالصوت العالي.
13: لازم على
1: أكسجين FM. جيت في لازم لازم، مرحبا بالجميع، تحية كبيرة لكم لما كنتوا تسمعوا فينا. نحكيوا على التكوين بالأكاديمية العسكرية وكيفية الالتحاق بها، نحكيوا على حصة التجنيد الثانية جوان 26 بحضان رائد سهيل الشباب المكلف بتسيير إدارة فرعي الانتدابات متابعة المتكونين بدار التعليم العالي العسكري والبحث العلمي التابع لوزارة الدفاع الوطني، والنقيب مختار زكراوي ممثل الإدارة العامة للتجنيد وتابع لوزارة الدفاع. قبل الفصل سيد النقيب كنا نحكي على شكون معنيين بالتأجيل وشكون معنيين بالإعفاء. حكينا على التأجيل، شكون معني بالإعفاء من أداء الخدمة العسكرية في الدورة هذه جوان 26؟
2: الإعفاء كنا ذكرنا احنا اخر حالة دي جا كملنا به حالة الإعفاء متاع العامل ومقيم بالخارج بعد سنة 28 سنة. ويكون عنده كما ذكرنا إقامة سارية المفعول، ويكون عنده الكونترا اندي تيرميني، هذيك الحالة الأولى. الحالة الثانية هي تجاوز سن 35 سنة اللي هي السن القصوى للتجنيد. كل من تجاوز سن 35 سنة يقدم ملف متاع الحصول على إعفاء لتجاوز السن القصوى للتجنيد.
1: واضح.
2: فما الإعفاء لأسباب صحية، لهنا فما زوز حالات، يا اما مش يكون الشاب بدا يحامل الإعاقة، يا اما باش يكون هو يتابع لدى طبيب مختص على وضعية من الوضعيات الصحية معناها اللي يعاني منها. وبالتالي لهنا اذا كان وهو يتبع على حاجة عند الصحة العمومية لهنا راه هو مطالب باش يتحصل على تقرير من الطبيب المباشر للحالة متاعو من الصحة العمومية، ويتوجه به خلال حصص التجنيد على غير الحصة الثانية متاع سنة 2026 لمراكز التجنيد والتابعة، وين يكون فما لجان طبية الغديكة باش يتحصل يا اما على موعد الحصة اللي بعدها، يا اما في وقتها معناتها باش يقوموا معناها بالفحص الطبي المعمق ليه باش يتأكدوا من عدم الصلوحية متاعو لأداء واجب الخدمة الوطنية، والا هو صالح لأداء واجب الخدمة الوطنية على ضوء مقاييس الصلوحية للخدمة الوطني.
1: يعني مش
2: قانون العملي،
1: يعني مش هو اللي يقيم انا انابت، لا الميليتير هو اللي يقيم له،
2: الميليتير هو اللي يقيم، على خاطر احنا اللي عندنا المقاييس نتاع الصلوحيه للخدمه الوطنيه. تنجم انت تقول على روحك انت انابت، 100 طبيب نتاع العسكر عنده المقاييس نتاع الصلوحيه الطبيه، يقولك لا انت راك تنجم تادي سنه الخدمه الوطنيه نتاعك. بالنسبه للي هو حامل اعاقه هذاك باش يتقدم تقرير من الصحه العموميه، والشهاده هذيك نتاع الاعاقه اللي هي تصدر معناتها على وزاره الشؤون الاجتماعيه، معناها لهنا هذاك علاش يتطلب التقرير نتاع العمومي، خاطر الشهاده خارج على وزاره الشؤون الاجتماعيه باش نقرنوهم ببعض مع بقيه الوثائق القاره، يتقدم الملف نتاعو حتى للمكاتب الجهويه للتجنيد والتعبئه معناها بدون المرور بمراكز التجنيد والتعبئه للفحص الطبي المعمق، ويتقدم ويتحصل على الاعفاء نتاعو لاسباب صحيه. بالنسبه هذا بالنسبه قلنا فهم الاعفاء العام
1: اعفاء بالعمر
2: خارج بعد 28، اعفاء بالعمر، اعفاء لاسباب صحيه، فما الاعفاء للكفاله النهائيه. لهنا لازمنا نعطوا اكزامبل باش توضح، انسان متزوج ولا هو ابن يتحصل على اعفاء من الخدمه الوطنيه. انسان متزوج منذ سنتين، عنده سنتين متزوج معناها حتى في ظل غياب الابن يتحصل على الاعفاء نتاعو. انسان كيف اللي أخ ولا أخت معني حامل لإعاقة في ظل غياب الوالد لهنا يتحصل على الإعفاء.
1: غياب الوالد ما تم توفي
2: هكيك،
1: مش مسافر،
2: مش مسافر، متوفي، ويتحصل على إعفاء لكفالة والده إذا كان بوه تجاوز 65 سنة وما عندوش موارد عيش كافي. لهنا يتحصل على إعفاء. بالطبيعة إذا كان معاها شكون في الكفالة معنا يعاونوا في الكفالة من إخوته يكون يتحصل على تأجيل، ما يتحصلش على إعفاء الابن الأكبر.
1: واضح.
2: وإلا إذا كان بوه عنده 60% فما فوق سقوط بدني معناها ومعلل طبيا معناها بشهادة طبية من الصحة العمومية، يتحصل على إعفاء معناها لكفالة أكل الوالد نتاعو.
1: دونك الكفالة هي إخوة عندهم إعاقة، يا 65 سنة البوفات، يا إما يكون عنده 60% سقوط، هذوما الكفالة.
2: وإلا متزوج متزوج ولا هو ابن، هذوما الكل، ولا عنده شكون معناها حالة كفالة نهائية. وبالتالي لهنا يتحصل على حالة من حالات الإعفاء.
1: واضح، هذوما يكونوا عندهم الإعفاء. فوالا هذوما تقريبا الحالات نتاع الإعفاء.
2: هذوما حالات الإعفاء معناها اللي كاتفه مي. فما بالنسبة لهنا عندنا بالخارج، عندنا المقيمين وعندنا اللي هما
1: يعني شيء توا زي خاطر يحبوا نفهموه. برشا توانسة مقيمين بالخارج يحبوا يفهموا الوضعية، ولكن بالنسبة لهم تخلطت الأمور عندهم. يقول لك في السنوات الأخيرة ولينا نلقاو الإشكاليات، وما فهمتش أنت قلت موش السنوات الأخيرة من قبل وحنا نخدموا.
2: هو لهنا القانون المنظم للخدمة الوطنية هو القانون عدد واحد لسنة 2004، معناها القانون ماهوش وليد الساعة. الحاجة الوحيدة يمكنش اللي هي معناها خرجت مؤخرا هو الإعفاء الاستثنائي نتاع مواليد ما قبل سنة 2000 اللي كنا فسرناه، اللي هو خرج اون 2024 معناها.
1: بالضبط.
2: مي المنظومة القانونية اللي نخدموا بها
1: الغير
2: القانوني نتاعها من 2004.
1: باه شنو الوضعية بالنسبة للمقيمين خارج الوطن؟ يقول لك نحب نشوف وضعيتي مساوية أمريكا ولا قبل ما نروح.
2: بالنسبة لهم هما عندهم زوز وضعيات كنت ذكرتهم، إذا كانك أنت تقرأ وإلا تخدم في الخارج وانت موجود في الخارج معناها تنجم تتواجه للقنصلية وتتقدم بالتأجيل متاعك بالنسبة للعمل قبل 28 وبالنسبة للدراسة قبل 28. بالنسبة للي هو بعد 28 سنة ويخدم في الخارج مش تحصل على حالة عفاء، ميرا ويتم تمكينه من الشهادة من المصالح معناها المركزية، يعني يقوم بإيداع الملف لدى القنصليات بالخارج، ولكن الحصول يكون هنا على الوحد. هذا بالنسبة للمقيمين. بالنسبة لمزدوجي الجنسية، فما كان ثلاثة جنسيات عندهم الحق يساو بالقانون التونسي وإلا بالقانون
1: الدولة الأخرى
2: متاع الدولة الأخرى، اللي هم معناه عنده الجنسية التونسية والفرنسية. هذا يختار من قبل 20 سنة هو ديجا، فما أنموذج إيه عمره يختار أنه البلد اللي مش يساوي فيها وضعيته. من بعد 20 إذا سوى بطريقة نهائية معناها تم تجنيده وإلا تحصل على إعفاء ديفينيتيف، دونك في الحالة حالتين هذوما يتمكن السلطات العسكرية متاع الدولة هذيك من أنموذج ب يتقدم مع بقية وثائق قارة معناها الحوالة البريدية والمضمون والبطاقة التعريف متاع تونس ومتاع البلد الآخر، ويتقدم بالملف هذايا للإدارة العامة للتجنيد والتابعة وإلا للمكاتب الجهوية وإلا يتقدم به للدوائر العسكرية باش يتحصل معناها على شهادة في تسوية الوضعية كمزدوج جنسي. هذه مع شكون؟ مع فرنسا، مع الجزائر ومع تركيا. هذوما ثلاثة دول اللي هو حامل الجنسية التونسية والجنسية التركية عنده الاختيار، يحب ينطبق على روحه المنظومة القانونية التركية وإلا التونسية الجزائرية وإلا التونسية الفرنسية وإلا التونسية.
1: اختار فرنسا ولا الجزائر ولا تركيا على تونس في تطبيق المنظومة، ما عادش نكلموها احنا؟
2: يلزموا هو وقت يتقدم لنا بالملف اللي كنت ذكرته لك، بمجرد انه تم تجنيده وإلا تحصل على إعفاء معناها سوى
1: بطريقة ما يقولش بالكلام هاني اختار تركيا.
2: ما ثماش حاجة بالكلام في منظومة الخدمة الوطنية.
1: واضح.
2: مش تجي تقدم بالملف
1: مش تقول تنسوي في فرنسا وانت تسوي فرنسا لا تسوي تونس.
2: أهم حاجة أكل أنموذج به هذاك، خاطر هذاك يسلم فقط من السلطات العسكرية مش من السلطات الدبلوماسية. يستظهر بك الملف هذاك يتحصل على وثيقة في المقابل، وبالتالي هو عليش الهدف من هذا الكل هو باش يكون في جيش الاحتياط الفرنسي طالما هو اختار فرنسا. وإذا اختار تونس هو نفس الملف هذاك باش تقدم به للسلطات الفرنسية باش تحصل من عندهم هم الزاد على وثيقة باش يكون تابع جيش الاحتياط التونسي. هذا بالنسبة لمزدوجي الجنسية مع تركيا مع فرنسا ومع الجزائر. إذا كانك أنت مزدوج جنسية مع أي دولة أخرى يتم التعامل معك كتونسي مقيم بالخارج، نتعامل معك بالقانون عدد واحد، نتعامل معك كتونسي. وضعيات التأجيل قبل 28 بالعمل والدراسة
1: وبعد
2: 28.
1: معناتها الدول اللي نجم هو عنده الحق يختار فيهم هما ياما الجزائر ياما فرنسا ياما تركيا. البقية الكل نتعاملوا معك كتونسي
2: بالقانون عدد واحد بنفس الوضعيات هذو.
1: ممتاز. دونك هذه بالنسبة للوضعية. شنو آخر عندهم اللي يعيشوا البر؟
2: كي بالنسبة تويك اللي يعيشوا في الخارج إذا يحب يروح يروح على روحه، ما فماش حاجة تخوف. علاش؟ خاطر أنت كي باش توصل للمطار نتاع تونس مش تلقى اللي أنت معناها اسمك مدون ضمن قائمات المفتش عنه، باش يتم إعلامك وإعلامك بالمحكمة الصادر عليها الحكم وإجراءات الاعتراض على الحكم تكون معناها سهلة، ماهيش حاجة صعيبة برشا. مش تقدم مطلب اعتراض على الحكم الغيابي هذاك، مش تجيب معاها طابع جبائي من القبضة المالية ويتم تسوية وضعيتك معناها مع المحكمة. بالطبيعة لازمك تستظهر لهم متاع التأجيل أو الإعفاء اللي كنا نذكره فيها، ما ذوكم مش تتحصل عليها من المصالح الخاصة بالإدارة العامة للتجنيد والتعب.
1: واضح.
2: وبالتالي تسوي وضعيتك مع القضاء العسكري ويتم فسخ اسمك من قائمات المفتش عنه. بالتالي لهنا راهو قانون الخدمة الوطنية ما هوش بش يكون أوبستاكل أمام عودة الشبان التوانسة باش يعني يعدوا الصيف معانا ومع عائلاته.
1: واضح. ماش عندي برشا وقت سيد نقيب، شنو الامتيازات اليوم كتعدي الخدمة العسكرية؟
2: بالنسبة للي بش يؤدي الخدمة الوطنية عنده أول حاجة هو ربحها التكوين معناها التربية البدنية والتكوين البدني اللي باش يخضع له معناتها تلت سنة الخدمة الوطنية، إمكانية مزاولة التكوين مهني يا إما قبل العشرين سنة، خاطر ينجم الشاب التونسي في سن 18 سنة تقدم مطلب للسيد وزير الدفاع الوطني في أداء سنة الخدمة الوطنية مزاولة التكوين المهني، دونك ينجم يعمل تكوين مهني الشهادة نتاعو معترف به ومنظرة في الحياة المدنية.
1: إدارة أخرى خاطي الإدارة تاع التعليم العالية؟
2: لا خاطي فما عن الإدارة العامة للأفراد والتكوين تعنى بال
1: مهم معناتها الناس تسمع فينا راهو تنجم تقرا تعليم عالي في وزارة الدفاع الجيش الوطني وراك تنجم تعمل تكوين مهني مع الجيش الوطني
2: بالضبط.
1: حاجتين مختلفين تماما
2: مختلفين
1: كل واحدة السيركوين نتاعها.
2: كذلك عندهم الحق في التنفير في العمر عند الانتداب بالمدارس العسكرية وفي الوظيفة معناها العمومية عوض 23 سنة يولي 24 سنة، لهناك اللي يقول لك راني خسرت العام وغيري مشى شاف فيه خدمة وانا لا انت لو من بعدها وكزتك العام التنفير عند التقاعد العام هذاك يتزاد لك في الصناديق الاجتماعية، تجي تتقدم للإدارة العامة لتجنيد وتعب ومصالحها معناها المنتشرة في كم
1: تربية
2: وشي مكتب تحصل قائمة في الأوصاف الخدمات العسكرية تم ضمك السنة هذيك السنوات الأقدمية أما نتاعك في الروتريت عنده منحة شهرية تحصلوا عليها على ضوء المستوى العلمي نتاعهم، عندهم مجانية النقل واللباس والعلاج تلت سنة أداء الخدمة الوطنية. بالنسبة للي مش يتم انتدابهم في الوظيفة العمومية نذكروهم راهو فصل 17 يشترط أنك تكون عندك وثائق التسوية نتاعك من تكون في وضعية تسوية إذا قانون خدمة وطنية باش يكتمل المطلب نتاع الانتداب نتاعك باش تنجم تخدم. وبالنسبة للي هم معناها متوجهين للخارج لإيجاد فرص عمل راهو نحب نذكرهم راهو برشا دول على غرار الدولة الكندية معناها مؤخرا
1: تفرض
2: عليك وثيقة التسوية العسكرية، وبالتالي لك تتقدم تسوي وضعيتك مش تكون انت حاضر لفرصة العمل اللي تنتظر فيها.
1: شكرا سيدة نقي مختار زكريا يعطيك الصحة. الرائد سهيل شباب مناظرة أخرى نحكي عليها مناظرة خاطئة المناظرات الأخرين ظهر لي في الواحد في التكوين
0: دونك عندنا احنا حكينا على زوز مناظرات، مناظرة الالتحاق بمؤسسة بالأكاديمية العسكرية انتداب تلامذة ضباط لفئة الأكاديمية العسكرية، انتداب الثانية هي انتداب تلامذة ضباط صف لفئة الإدارة العامة للصحة العسكرية تكونوا في مدرسة الصحة، لكن زادة عندنا مناظرة ثالثة تهم مؤسسة التعليم العالي اللي هي في إطار تعاون بين وزارة الدفاع الوطني ووزارة النقل، تقوم وزارة الدفاع بتنظيم مناظرة لانتداب إطارات لفائدة الديوان الوطني الطيران المدني والمطارات دونك ثلاثة سنوات يتكونوا في مدرسة طيران برج العامري في اختصاص حركة جوية، وبعد يلتحقوا بالديوان الوطني للطيران المدني دونك
1: مجموعات تور دو كونترول
0: بالضبط اللي نقولوا لازيغوير دو سيال دونك شروط
1: انتم تعملوا فورماسيون معناتها
0: الانتداب والتكوين زوز دونك هو باش يتم انتدابه كعسكري باش يتكون في مؤسسه التعليم العالي العسكريه اللي هي مدرسه طيران برج العامري كيما تلامذتنا الكل. دونك باش يكون شروط المناظره هذه انه يكون اعزب كيف كيف عنده الجنسيه التونسيه وعمره بين 18 23 سنه، وهنا فما ترفيع الى 24 سنه بالنسبه لمن ادوا واجب الخدمه الوطنيه. دونك هنا بكالوريا دورة رئيسية ومراقبة زوز النجم ونقلوهم بمختلف سنوات دونك 2026 25 24 المهم هو ما يفوتش 23 سنة، لكن فما شروط اللي هي يلزم يكون عنده 12 معدل في البكالوريا، يلزم يكون على الأقل عنده 10 في امتحان الفرنسية في البكالوريا، 12 في الإنجليزية و10 في التربية البدنية.
1: يطلبوا لغات حقا وماي 10 فرنسي و12 انجلي هكاك
0: بالضبط
1: و12
0: في المعدل العام.
1: لكن المره هذه برينسيبال كونترول زوز مانيين
0: برينسيبال كونترول مختلف سنوات حتى لين يولي عمره 23 و24 لمن ادوا واجب الخدمه الوطنيه. دونك هذوما كيف كيف المناظره هي اليوم بدات تسجيل ترشحات
1: على
0: موقع الكتروني لوزاره الدفاع الوطني defense.tn كيف كيف. دونك هي اسمها مناظره انتداب لضباط صف لفائده ديوان الطيران المدني وما طرات. التسجيل يتواصل حتى اليوم 26 جويلية ويتم دعوة المترشحين اللي تتوفر فيهم الشروط ومرتبين تفاضليا. المناظرة هذه تهم ذكور والإناث شعبة رياضيات علوم تجريبية علوم تقنية وعلوم إعلامية ويتم دعوتهم لإجراء اختبارات المناظرة في نفس نفس المراكز ويكونوا نفس الاختبارات اللي سبق وحكيناهم. دونك بالنسبه للتلامذة اللي يشاركوا في اكثر من مناظره، المناظرات اللي خاصه شعبه رياضيات وعلوم تجريبيه اللي نجموا يشاركوا في ثلاثه مناظرات، راهو اللي يشارك في اكثر مناظره تم دعوته مره وحيده لإجراء اختبارات. نتيجة هي باش يتم اعتمادها للاختبارات الكل، لأن يعني هما ينجح ولا ما ينجحش ما فيهش ترتيب، ما يدخلش في الترتيب. الترتيب هو مجموع نقاط اللي متوفر على موقع الويب ينجم يطلع عليه المترشح، وما هوش مربوط بسكور، ما هوش مربوط بمجموع نقاط معينة. كل المترشحين توفر فيهم شروط ينجموا يشاركوا وتنجم تكون عندهم حظوظ كبيرة.
1: واضح.
0: يعني لأن هي تختلف بين مناظرة إلى أخرى. ونحب نغتنم الفرصة نحكي زادة على امتيازات اللي نجموا يتحصلوا عليها تلامذتنا. دونك كيف كيف مجانية السكن والإعاشة واللباس والنقل، زادة عنا منحة. دونك تلامذة اللي يقراوا في مؤسسة التعليم العالي عندهم منحة شهرية. ثم بالنسبة
1: من أول نهار،
0: من أول نهار كل شهر عندهم منحة. بالنسبة لتلامذة ضباط اللي يقرأوا 5 سنوات، سنة رابعة آخر سنة رابعة يتحصلوا على على رتبة عسكرية ملازم وعلى شهرية. دونك هو في سنة رابعة يواصل للتكوين متاعه في سنة الخامسة، للتكوين متاعه يتخرج
1: معناتها نجمة. دونك 4 سنين نجمة،
0: 4 سنين نجمة،
1: نجمة وشهرية،
0: نجمة وشهرية 5 سنين
1: العام الخامس.
0: دونك ملازم أول يتخرج برتبة ملازم أول وشهرية تزيد زادة
1: زوز نجوم وشهرية وزيت أقوى شهرية.
0: أي ويلتحق بمختلف الجهات اللي باش يتم انتدابه لفائدتها. وكذلك عندنا تلامذة في إطار تعاون دولي يتمكنوا من التكوين نتاعهم يكون كله في الخارج. بطبيعة هذه يهم تلامذة المتميزين نختاروهم سنة أولى. وفما زاد مجموعة اللي يقوموا بتربص نهاية التكوين، دونك لي بي اف او لي بروجي دو بي اف او للماستر ولا السيكل انجينيور، يتم قيم بهم تلامذة هذوما في مؤسسات في اكاديميات عسكريه اجنبيه.
1: واضح. كمان
0: هذا هو
1: كل معطيات. البس الكاسك، البس الكاسك. معنا مدام باية في التليفون، نعرف السؤال لشكون موجه فيكم. مدام باية مساء النور، مرحبا بك.
13: لا عسلامة،
1: شنو حوالك؟ مرحبا، الحمد لله. شنو سؤالك؟
13: عندي بنتي نجحت باك سنية علوم عقلية
1: إن شاء الله، مبروك.
13: عايش في بركشيك، موين محترم باهي. نسألوا على هي تسأل دياغ على الماتير اللي مشيت عداو شو مشيت عداو الماتير هي عند الفرنسي واللونجلي سافا، حتى التقني سافا.
1: الباك متاحة شنو ساعة تكنيكة؟ باك تكنيك.
13: باك تكنيك. اتلوج على الليتاس شو ما اللي شي تعدي.
1: اوكي، في علاقة بالمواد معناتها هكا؟
13: بالمواد.
1: واضح، فهمتك. دونك ابار لي تيست العاديين سي بون، خليها معنا مدام باية جوست طايح لي شوية نسرين. يعني ابار لي تيست باش نعديهم الطبي والنفسي والنفساني ولا هذوكم، هي قالت شنو من الحاجات اللي بتاتا تعديهم بنتك باك تكنيك، ولا شنو الحاجات اللي تطلبهم عليهم؟ وكوقتها وقت اللي تذكر في الحوار سألتك برشا على، قلت لك راهم يركزوا برشا شنو من الماتيريات، خاطر باش يفهموا رواحهم، نخلط ما نخلطش في الحاجة اللي أنا حاب عليها.
0: بالنسبة لمناظرة انتداب تلامذة ضباط وكيف كيف حتى المناظرات هي العلوم تقنية، تنجم تشارك في مناظرة انتداب تلامذة ضباط وكذلك مناظرة انتداب تلامذة ضباط صف لفائدة ديوان طيران المدني ومطارات. احنا الاختبارات هذوما اللي حكينا عليهم هما اختبارات اللي يقوموا بهم التلامذة في مختلف مراكز، ما فما حتى اختبار كتابي. دونك اختبار نفساني، عندنا اختبار نفساني كتابي لكن ما فيهش مواد علمية، عندنا مقابلة نفسانية، ثم فحص طبي، واختبار في الرياضة فيه 5 بروف موجودين على موقع الإلكتروني زي ده كيف كيف. دونك الاختبارات هذوما ما يدخلوش في الترتيب، الترتيب يكون على نتائج البكالوريا فقط. دونك بالنسبة لها هي علوم تقنية، تم احتساب مجموع نقاط 4 معدل العام، 1.5 رياضيات، 2 علوم الفيزياء، 2.5 تكنولوجيا، 1 فرنسية، 1 انجليزية، 1 عربية. وكذلك عندنا التمثيل في السن اللي يتم اعتماده في جميع مناظرات وزارة الدفاع الوطني. دونك عندها 5 نقاط اللي عمره 18 سنة بتاريخ 31 ديسمبر 2026، 4 نقاط اللي عمره 19، 18 لثاني قاتل عمره 20 وانسيت سويت. دونك هذه هي طريقة احتساب الرصيد، وهذه الرصيد باش تترتب فيه مع مجموعة الإناث علوم تقنية.
1: دونك يعني إذا فهمنا مليح، بنتها مدام بيا ذي ما عندك حتى دخل في المواد نتاعك، ماك باش تعدي شيء من المواد اللي عديتهم، راك باش تمشي تعدي اختبار نفساني، اختبار صحي، واختبار في السبور، ما عنده حتى علاقة بنوتاتك شنو أخذيت. نوتاتك يتحسبوا في السكور، سكور من بعد يدخل في ليستا مع المترشحين اللي كيفك. دونك
0: علوم تقنية
1: التكنيك اي فوالا، علوم تقنية إناث، المعدل العام تاعها يتضرب في 4، نزيدوه 1.5 للمات، 2 للفيزيك، 2.5 للتكنيك، 1 للفرنسي، 1 للانجلي، 1 للعربية، والتمثيل كان 18 بنتها تاخو 5 نقاط، كان 19 تاخو 4 نقاط.
0: بالضبط.
1: يطلع هذا سكور جنرال اللي باش تدخل به. هذا
0: يتم ترتيب بالمجموعة هذية في قائمة علوم تقنية فتيات.
1: فوالا تدخل في الترتيب مع البنات اللي باك تكنيك. دونك مدام بيا بنتك ماهيش معنية بحتى اختبار يخص المواد نتاعها، راهو سكورها من بعد شنو باش يجيب لها ترتيبها.
0: واهم حاجة هي ترتيب الاختيارات اللي موجودة وقت اللي التلميذة هذه تسجل ان شاء الله في موقع الالكتروني. دونك باش تلقى جملة من الاختبارات يلزمها ترتبهم
1: باللي تحبوا،
0: باللي هي تحبوا خير،
1: تحبوا هي خير تحطوا الاول من الاولى وانت ماشي كيما باش تعمل الفاك المدنية البرة
0: ما تشوف السكور. دونك احنا حاطين سكور صحيح لكل مسلك، لكن هذيك باش ياخذ
1: تقريبي
0: هو تقريبي خاطر هي مناظره.
1: حبيت تقول اذا فما برونش انت تحب عليها وريد سكورك مش خالط لها كمان، حطها هي الاولى، حطها الاولى متعرفش عليها
0: الترتيب ما فيهش بونيفيكاسيون. دونك هي تحط اللي تحب عليه
1: بالضبط.
0: وتنجم تتحصل عليه خاطر هي كل مناظره تختلف على اخرى وحسب اللي باش يترتبوا معها. أوكي. وكما قلنا فما اختبارات اللي هي تقصي مترشحين والا يتعدي، لكن ما تبدلش الترتيب.
1: دونك اذا كان حتى سكورك ما يخلطكش حط البرونش اللي انت تحبها، حطها هي الاولى في الترتيب وانسي دو سويت، خاطر راهو يجم قلت لك عندنا في المناظرات رجم برشا حاجات تتبدل وفيرا ميزور سويت للزيكزاما والاختبارات اللي تصير، فما ارقام بتتر ولا دينوت اليميناتوار،
0: فما اختبارات تكميليه
1: بالضبط
0: حكينا اللي هما زاد ياثروا في التوجيه.
1: بالضبط. باه نختم تليفون مدام نعيمه. مدام نعيمه مساء النور، مرحبا.
14: لا عفوا
1: محمد، شنو حوالك؟ لاباس عايشك ربي يفضلك. قول لي
14: ربي يخليكم، الله يعطيكم الصحة على هالبرامج، الله يحفظكم يا ربي.
1: عايشك. عايشك.
14: اسمعني حمزة ولدي، بالله ولدي أنا من عام 2000 هو وعامل حاسك عمل ديبريسيون كي ولا يخاف ويحس بيه كي تحكي معاه ودرسنا يا فهم. هزينا كي تفهمتون وكل قطب الثنائي هذاك ولا ياخو في دواء ما وشاش للجيش، يعني شنو يعمل شد ليش في راحل في حاجة، يعني شنو مثلا يعمل بش معناه يضمن على روحه.
1: باه خلينا نفهموا بعضنا، هو مولود عام 2000 يعني عمره 26 سنة.
14: عمره 26 سنة.
1: باه وشنو الوضعية قلت لي بالضبط؟ يعني مشي اللي سوى الجيش ومن بعد قص
15: ما سويش.
14: لا لا
1: فهمها انت الوضعية. سيبو
14: معناها كنا احنا مريض طو ما مش معناها ياكل الاردنوس ولا حاجه، انا خاف طو يمشي ولا شيء يتقاضى ولا مثلا معناها يقولوا شيك ما جيش معناها ووضحت
1: ووضحتك معناها وصلت الفكره. مدام نعيمه سيد النقيب فهم الوضعية، انا حبيت نستفسر اكثر ما عندك باش هو يفهمها يا اخي، هو طلع فاهمها. تفضل سيد النقيب.
15: يعطيك الصحة، مرحبا بك ويعطيك الصحة على السؤال نتاعك. واحنا نعرفوا يعني الأولياء الكل يخافوا على أولادهم معناتها، وهذه حاجة طبيعية. بالنسبة لإمكانية أنه يكون هو محكوم حاليا من أجل الخدمة الوطنية وارد، على خاطر هو فمعناها بعد بعام إذا ما جانيش قال راني مريض معناها كما تحكي سيادتك نوجهوا الملف للقضاء العسكري، وبالتالي يتم إصدار حكم في شأنه. معناها ما يستغربش إذا كان لا قدر الله في نقطة نتاع تفتيش ولا في مطار ولا حاجة قالوا له راهو صادر في شأنك حكم غياب. بالنسبة بالتويكة كيفاش مش يساوي وضعيته باش انت ماش تخاف عليه وهو يولي في وضعي قانوني. الحكاية سهلة برش، الطبيب اللي تبع عنده في الصحة العمومية يتوجه له، يتحصل من عنده على تقرير طبي يقول له راني ذاي باش نستظهر به باش نساوي وضعيتي إذا قانون الخدمة الوطنية باش نهزه للمعنيه الطبة نتاع الميليتير، ياخوك التقرير الطبي هذاك من عند الطبيب اللي تبع عنده
1: صحة عمومية
15: مش بريفي صحة عمومية، ومن بعد يتوجه لمركز بوشوشة اللي ترجع له بالنظر ولاية بنزرت ويتقدم للحصول على مطلب معناها مطلب لإجراء الفحص الطبي المعمق للحصول على معناها غير صالح طبي لنبت انت.
1: واضح.
15: معناها أول إجراء هي حاليا تعمله
1: تمشي طبيبها
15: ولدها يهز، معناها تمشي تهزه للطبيب نتاعو تتحصل له على تقرير طبي.
1: لحظة برك مدام نعيمة، جست سؤال، ولدك يداوي في الصحة العمومية ولا عند طبيب خاص؟
14: لا والله عم كثير بخاف في بنزرت.
1: لا لازمني ما تساميليش لازمو يمشي للصحه العموميه.
15: يمشي للصحه العموميه وما يصيرش بعد ما يتحصل على تقرير من الصحه العموميه يحب يحط معها التقرير نتاع الطبيب الخاص معناها باش يزيد يوضح الامكانيه ما يصيرش. اما التقرير نتاع الصحه العموميه اوبليغاتوار. من بعدك هذا يتوجه معناها بمجرد حصوله على التقرير الطبي يتوجه المركز التجنيد والتعبئة ببشوش بتونس مش يعطوه استدعاء إذا خلطت على الحصة هذه هاوكا. إذا ما خلطش مش يعطوه استدعاء للحصة القادمة معناها متاع شهر سبتمبر إن شاء الله. يتوجه في النهار هذاك ويتحضر يعمل الكونتر فيزيت متاعه. إذا كان تمكن معناها وأكد للطبيب العسكري اللي هو غير صالح طبيا مش يتم تمكينه من وثيقة من قبل اللجنة الطبية بمركز بوشوشة تقول اللي هو غير صالح طبيا. يزيد معها جملة من وثائق القارة اللي ضرورية معلش تحصل على العافية نتاعو يجي يتقدم بهم لهنا في مكتب الخدمة الوطنية تاع بنزرت.
1: خلينا نسهلوهم لشنو الوثائق المطلوبة؟
15: بقية الوثائق باش يكونوا عدد 2 صور شمسية.
1: أيوة.
15: مضمون نسخة من بطاقة التعريف الوطنية مطلب باسم السيد وزير الدفاع الوطني في الحصول على عافية معناها لأسباب صحية. حوالي بريدية قيمتها 5000 باسم السيد وكيل مقابيض وزارة الدفاع الوطني على حساب البريدي لا من البوست من البريد التونسي على حساب البريدي 616-82 وظرف مضمون الوصول معناها رسالة مضمونة الوصول. هذوما معناها قائمة الوثائق وموجودين زادة على السيت نتاع وزارة الدفاع الوطني بالنسبة لحالة إعفاء لأسباب صحية. دونك أول إجراء تقوم به معناها المدام هو توجيه الوليد نتاعها للطبيب نتاعو تاخذ رابور وتبعثوا البشوشة لتونس ياخذ موعد لكونتر فيزيت. كي يمشي ما يخافش ماهمش باش يشدوه ماهمش يدوروا له حتى قزر باش يعطوه موعد باش يعمل فحص طبي المعمق خاطر الوثيقة هذيك نتاع عدم الصلاحية الطبية من طبيب مركز التجنيد والتعبئة هي برمي الوثيقة كنت نعدد فيها

0: حصولوا على فئة الطبي نتاعهم.
1: سيرة مش صعيبة، وفما أي حاجة مراكز التجنيد على ذمتكم في الولايات الكل،
0: مكاتب التجنيد الجهوية للخدمة الوطنية
1: فوالا موجودين في الولايات الكل، تنجموا تمشيوا وتاخذوا كل الأسئلة. تحية لكل الناس اللي دخلت معنا، تحية كبيرة للرائد سهيل شباب على كل التوضيحات، يعطيك الصحة. المكلفة بتسير الإدارة الفرعية للانتدابات ومتابعة المتكونين بإدارة التعليم العالي العسكري والبحث العلمي التابع لوزارة الدفاع الوطني، والنقيب مختار زكراوي يعطيك الصحة ممثل إدارة العامة للتجنيد التابع لوزارة الدفاع الوطني. احنا معاك موعدنا ولا قار عرفت كل حصه تجنيد خويا جيب وحدنا. تحيه كبيره للعميد حاتم السوسي زاد كيف كيف وكل المسؤولين يعطيهم صحه على الخدمه اللي يخدموا فيها. كان وصلوا الاخر لازم خلينا وقت اليوم. تحيه كبيره لاداره التحرير اللي مكنتنا من الوقت، المخرجه نتاعنا تعبناها بيان سور زاد كيف كيف. بعد شويه رانيا الترابلسي، بعد لحظات رانيا الترابلسي دخلنا لها في وقتها ديجا زاد كيف كيف. رانيا تصويت تلتحق بيكم. تحيه لايمن، تحيه ليكيب الكل، عواطف الف الجندو في رئاسة التحرير، حمزة تايشي معكم كوتي ميكرو رحاب. مرسي بكو على تسيق مكالمات الاتفاع. نتلقى غدوة في موعد جديد أبارتير من ماضي ساعة. شيء طيب للجميع.

0: ولاد الدار خليكم مركزين معايا. عزيزة ما تخليها لكش في قلبك. من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوان 31 جويلية تنجم تريزيرفي لاختيك اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقة وخلص على راحتك حتى 15 أوت ويجيك للمغازة كي يخلص. امشي لعزيزة.
1: تحب تعطي لصغيرك أحسن انطلاقة لمستقبله؟ المدرسة الفرنسية جون جيونو ببنزرت تفتح أبوابها للأطفال من مختلف الجنسيات بداية من عمر سنتين، وما يهمش كان صغيرك ما يحكيش بالفرنسية، في جون جيونو باش يتعلم اللغة خطوة بخطوة ويكتشف برامج تعليمية فرنسية معترف بها عالميا. العودة المدرسية نهار 3 سبتمبر، يجاو زوروا المدرسة قبل 30 جوان وسجلوا أولادكم من توا. والعام هذا فما تخفيف في معلومة تسجيل لتلاميذ الكلاس ماترنيل. للاستفسار 58 555 610. المدرسة الفرنسية جون جيونو ببنزرت، بداية قوية لمستقبل واعد.
2: تبعني
3: الدنيا زينة، الدنيا زينة.
4: يا أمي هاني قاعد نتبع فيك. العرس جاء وانتي درت تونس الكل وما لقيتش حاجة تعجبك في الموبيليا؟
5: انا نحبها موبيليا مزيانة وكلها فيانة،
4: وانا نحبها بلاندي ولوحة صحيح،
5: نحبها كلاس وموديلها العمر الكل ما يوفاش،
4: نحبها غالية في عينيك وخفيفة على جيبي. اما وين باش نلقاو هالدليل الكل؟
5: هاني باش نهزك المبل البرهومي باش تلقى العز والدليل بارفق الاسواق. وزيد توا عاملين برومو توصل حتى ل 30% على شاوروم الكل من 15 ماي حتى 30 جوان، وعاملين دي باك بسوم ولا في الأحلام. ملا تبعني تبعني شاوروم بالبرهومي، طريق منزل بورقيبة بنزرت فروة، انفولان 28 820 280. اهيت البرهومي في كل دار يفرح كبار وصغار.
6: على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية، ما زلنا مكملين الثنية بغبرة سنين، في الجودة ثابتين، في القوة حاضرين، وفي الأمان ضامنين. سيوك كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية، بنو إشومغار للدراجات والدراجات النارية إليسكوتور. للاستفسار كلمونا على 98 140 280. سيوك صنع تونسي بخبرة نصف قرن و100% تونسية.
7: كأس العالم عند عم حسن إيفينمون مش عادي، والتحذيرات معاه تبدأ حتى قبل تحذيرات المنتخب الوطني. عم حسن ما يحب ينسى حتى تفصيلة، خاطر بالنسبة ليه تنجم تفسد عليه متعة الفرجة. عم حسن ما يحب يفوتوا حتى شيء، وأكثر

0: اخر حاجه تابلو تقص عليه التصويره في طنبك التخميره. وحتى كان هز النوم وفاتو الطرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذاك علاش عم حسن ما يعمل كان على الفا سات والفا بوكس. كون كيف عم حسن وما تخلي حتى حاجه تفسد عليك متعه الفرجه مع الفا سات والفا بوكس. الريسك له مع الفرجه.
1: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بيها. استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقى وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر طاقتك.
2: المدرسة الصيفية للتنس في نادي التنس ببنزرت. بمناسبة تسعينية النادي، نادي التنس ببنزرت يفتح أبوابه لصغيرات الكل في ولاية بنزرت. في مدرسته الصيفية باش يتعلموا التنس. برنامج شامل تيرة شهري جويليا وأوت، بإشراف وحضور البطل العالمي ابن النادي مالك الجزيل. للمشاركة في التأطير واكتشاف مواهب الغد، تخفيضات هامة في معلومة الاشتراك بمناسبة تسعينية النادي، مفاجآت وهدايا في انتظار كل المشاركين. المدرسة الصيفية نادي التنس ببنزرت مفتوحة للصغيرات الكل في الجهة من 14 المعتمدية. للتسجيل ومزيد المعلومات تابعونا على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك نادي التنس ببنزرت، ولا تكلمونا على التليفون 58 123 000، 58 123 000. نادي التنس ببنزرت 90 سنة من العدل. وما تنساوش موعدنا الصيف هذا في التنس كلوب في بنزرت.
3: الراديو أكسجين FM،
4: صوتك بالصوت العالي.

0: الميسيون اللي تجيكم من الاثنين للجمعة نقرب لكم أكثر، نسمعوا مشاغلكم مشاكلكم واقتراحاتكم مع آخر الأخبار والمستجدات تلة 24 ساعة، حوارات استضافات ومتابعات لحظة بلحظة. معكم أنا رانيا ترابلسي، نجموا تطلبونا على 31 10 80 90 وإلا 53 53 51 53. أكسجين FM، صوتكم بالصوت العالي.
1: مساء النور، تحية لكم الناس الكل بما كنتوا تسمعوا فينا وتتابعوا فينا ومعادين الموجة التسعين FM على 4.5. هذا موعد جديد من برنامج سوغ لا غوت من توا حتى للخمسة متاع العشية. تلقاو آخر الأخبار، تلقاو الأخبار الثقافية وكل المواضيع لحظة بلحظة في سويعتين من زمان. كما تعرفوا ديما في بداية الحصة نبدأ بفقرة إيش فما جديد فيما يتعلق بآخر الأخبار، وكل عادة نحكيه على الجامعات التونسية ونحكيه على جامعة تونس اللامنار، تتموقع ضمن قائمة أفضل الجامعات في العالم في تصنيف التايمز العالمي، وهذا اللي شهدناه وشفناه في كل مرة نحكيه على تموقع جديد وإلى التصنيف الجديد للجامعات التونسية، ونحكيه على التعليم العالي للجامعات المؤثرة وفق أهداف التنمية المستدامة، ويشمل التصنيف 1646 جامعة من 116 دولة تم تقييم أدائهم وفق مؤشرات أهداف التنمية المستدامة لـ17، كما حافظت على مرتبتها الأولى وطنيا في هذا التصنيف، وقد تحصلت الجامعة على مجموع العام من النقاط تراوح بين 60.8 و70% في أدائها وفق مؤشرات أهداف التنمية المستدامة لهذا العام. تميزت هذه الأهداف ب 95.8% من النقاط في مجال الصناعة والابتكار والبنية التحتية الهدف التاسع، و 79.4% من النقاط الصحة الجيدة والرفاهة هدف 3، و 71.5% من النقاط في مجال المساواة بين الجنسين الهدف الخامس، وأداء يتراوح بين 82.3 و89.2% من النقاط في مجال الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة، والهدف متاعها هو 17. ويعكس هذا التموقع حضور جامعة تونس المنار ضمن نخبة المؤسسات الأكاديمية ذات الأثر العالمي في مجال الاستدامة وفق المعايير تعتمد على التأثير الفعلي للجامعات في محيطها الاجتماعي والاقتصادي. نمشيو للأخبار العالمية، نحكيه على موجة الحر اللي قاعدين نحكيه عليها برشا في القارة الأوروبية، ونحكيه على آلاف اليوم من الوفاة في عدد من الدول الأوروبية من بينهم فرنسا ألمانيا وإسبانيا اللي تشهد درجات حرارة عالية برشا. وإحنا بش نسمعوا التفاصيل الواقعة هذية وبش نسمعوا شنو اللي تقالوا، قديش وصلنا اليوم في عدد الوفيات، واليوم كي نحكيه على الوفاة نحكيه على أكثر من 1300 شخص بسبب موجة الحر في أوروبا اللي توفوا إلى حد هذه اللحظة، وهذا اللي أعلنت عليه منظمة الصحة العالمية، تسجيل أكثر من 1300 حالة وفاة مبكرة في أوروبا مرتبطة بارتفاع درجة الحرارة وفق وذلك خلال أسبوع من موجة الحر الشديدة وغير الاعتيادية تشهدها القارة. وإحنا باش نسمعوا أكثر التفاصيل في تصريح للزميل في فرانس 24 توفيق مجيد اللي كان في تصريح لي صباح اليوم في جوهرة أفين في برنامج صباح الورد. خنسمعوا التفاصيل فيما يتعلق بالحادثة.
2: اللي خوف اليوم الصباح هو أن موجة ثانية باش تبدأ في نهاية الأسبوع وقد تدوم حتى منتصف شهر جويلية، وهذا هو الإشكال الآخر. درجة أن تقرت خلية أزمة على مستوى رئاسة الوزراء بعد ظهر اليوم، شوفوا شنو ينجموا يعملوا لمواجهة هذه الظهر يدور اللي باش تتطور أكثر مرة السيف هذا. الحاجة الغريبة شوية هو عملية إحصاء عدد الوفيات. الآن الإحصاء الإلكتروني يقول أنه ما بين يوم الأربعاء ويوم الأحد تم تسجيل أكثر من 1000 وفاة، هو عدد طبعا ثم اللي عندهم علاقة كبيرة بموجة الحر. الإحصاء ليش نقول الإحصاء الإلكتروني؟ خاطر ثم مناطق يستناو حتى الشخص اللي يفقد واحد من ذويه يمشي للبلدية باش يسجل شهادة الوفاة، وبالتالي ثم انتظار لمدة أسبوع باش يعملوا عملية الإحصاء. الغريب زاد هو أنه بالنسبة لثلاجات الموتى في المستشفيات في باريس ضواحيها أصبحت ما عاش فيها ولا مكان.
1: ممكن ما كنتوا تسمعوا هذه الأرقام بالنسبة للوفيات, وفي نفس الوقت زادة كما قال في البداية باش نعاودوا زادة نحكي فيه, وأنه يقول لك فما موجة حر ثانية مرتقبة نهاية الأسبوع في فرنسا, واللي شهدت تقريبا فرنسا مأساة حقيقية أثر الموجة الحارة الشديدة التي ضربت البلاد مؤخرا, حيث كشفت الإحصائيات الإلكترونية الأولية عن تسجيل أكثر من 1000 حالة وفاة في غضون أيام قليلة بين يومي الأربعاء والأحد كما جاء في تصريح زميل توفيق مجيد. ووسط مخاوف جدا من موجة حارة ثانية مرتقبة نهاية الأسبوع قد تستمر حتى منتصف شهر جويليا, وهذا اللي أكده الإعلامي بقناة فرانس 24 توفيق مجيد. خلنا نسمعه أبرز ما جاء زادة فيما يتعلق بموجة الحر الثانية.
2: موجة حر أخرى نهاية الأسبوع نقول مثل ما تقول التوقعات باش ندخلوا زادة في مرحلة أخرى ونستناه حتى لنتوفى الموجة الأخرى. هذه الوضعية الآن وأنه في خوف في قلق في حيرة في ناس تستنى شنو هي الأمور هذه, تعرف درجة الحرارة بالطريقة هذه بالنسبة اللي عنده أمراض مزمنة, بالنسبة اللي عنده مشكل صحي, بالنسبة للمتقدمين في السن هذه تنجم تكون طارئة, بالنسبة للإنسان يكون في دار ما فيهاش تكييف يعني مش قرية تكييف يلقى روحه في وضعية كما هذه نجم توفى مرحدها حتى واحد, وبالتالي ما ينجموش يعرفوا كيفاش يوصلوا له ويعرفوا يكونوا هو مات ولا لا.
1: في نفس الوقت زدنا نحكيه على التقلبات الجوية الحادة والكوارث المادية, وين أبرز مجيد في تصريح لي أنه المعاناة لم تتوقف عند ارتفاع درجة الحرارة بل تلاها تقلب حاد في الطقس وهبوب عواصف رعدية عنيفة مصحوبة برياح عاتية وأمطار غزيرة فيضانات في عدد من المناطق. ألحقت هذه العواصف أضرار مادية جسيمة بالمنازل والسيارات والمنشآت العامة, وأضاف أنه القطاع الزراعي تكبد أيضا خسائر فادحة حيث نفق عشرات الألاف من الدواجن والمواشي نتيجة عدم قدرتها على تحمل الارتفاع الحاد في درجات الحرارة. يلي هذا التقلب المناخي المفاجئ, لافتا إلى أن السلطات تزال تنتظر الأيام القادمة لحصر حصيلة نهائية والشاملة ولأضرار البشرية والمادية. وإحنا هذا كل معنا بالنسبة لليوم في فقرة آخر الأخبار وش فما جديد فيما يتعلق بالأخبار. إحنا مواصلين معكم في سوغ لاغوت, نجعوكم بعد نشرة الأخبار مع زميلتي عوض في العوني.

0: Réussite de votre enfant, commencez dès 2 ans. À Bizerte, l'école française maternelle et élémentaire Jean Giono accueille toutes les nationalités et suit les programmes officiels français en gestion directe avec l'État français. Votre enfant ne parle pas français ? Aucun souci, c'est ici qu'il va l'apprendre. Rentrez le 1er septembre, visitez l'école avant le 30 juin pour l'inscrire. Et bonne nouvelle, les frais d'inscription en maternelle sont réduits cette année. Appelez vite le 58 55 56 10. École française Jean Giono de Bizerte, donnez-lui toutes les chances de réussir.
1: تصنيعي وتبع الضمان
2: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان
1: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق للمواصفات العالميه لعام الاثنين توا خبره سنين ثقه وامان اسمع على كل لسان وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان تول ساندويتش غياج فير بلا بلكسي جلاس موتور وميكانيزم ريدو تو بورنيير توال دو ريفيتمون هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وين تسوق وباحسن سيرفيس يودوك والتوصيل عليهم مضمون
2: تي بي ام مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا
1: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا على 92 93 15 44 تي بي ام مغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني
3: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون اغلى كومبليمون اليمونتير انت ما تستحقش برودوي انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه ليكيب كاليفيي نتاع مايكير من خيره ما فما ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك مختصه في التغذيه تسمعك وخبيره في البشره تنصحك مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك ملا اسمع نصيحه لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك مايكير.ان البرا فارماسي رقم واحد في بنزرت انفو لاين 57 039 00 00
4: Sopa Distrigo, agence officielle Distrigo du groupe Staffim Peugeot Tunisie. Maniebet Sopa Distrigo, Sayartek fi Eyedi Emina. Majmo Awes, Aokibira Mankital Riel Asleya. Peugeot, Citroën, DS ou Opel. Sopa Distrigo, toi Frelcom, large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'Ain. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niebet Sopa Distrigo et Rafko, ou Bensiah Al-Karhabtek Ouedouk. Ou Mahom, Tinsash Kawetak. Sopa Distrigo, avenue Habib Bourguiba, Ras Jebel. Info line 70 146 598 و الا 98 136 449. تجمو تكلمونا زادة على 98 136 448 و الا 27 957 623.
5: ما زرعتنا تحلي لمتنا دجاجتنا اخترناها من احسن فيرما جبناها وعلى خاطر صحتكم تهمنا جبنا لكم دجاجة الفيرما لو بولي فيرمي تلقاوها في داركم الكبيره مزرعه القيصر طريق الروابي بنزرت اللي تلقاو فيها سكالوب دو داند سكالوب دو بولي غوتي داند هابرا داند وكوتليت بولي وكما تلقاو عندنا زاده برشا فاريتي في جام ماريني سكالوب دو بولي ماريني تشيكن وينجز ماريني بروشي دو بولي ماريني وزادا تلقاو عنا برجر بولي وما تنساوش بارتي متاع البانيل الصغيرات اللي فيها نوغيت سكالوب دو بولي باني تركي بولي دو فروماج هذا الكل ما تلقاه كان عنا في داركم الكبيرة مزرعة القيصر طريق الروابي بنزرت مرحبا بالناس الكل
6: عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء واكثر حاجه تهبلو تقص عليه التصويره في تنبك التخميره وحتى كان هز النوم وفاتو الطرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه هذاك علاش عم حسن ما يعمل كان على الفا سات والفا بوكس مع الفا سات والفا بوكس الريسك له مع الفرجه

0: Vous êtes à l'écoute de Radio Oxygène.
1: Oxygène FM في كامل أنحاء العالم. Oxygène FM في كامل أنحاء العالم. على www.radiooxygène.tr على www.radiooxygène.tr
2: Oxygène FM.
0: Oxygène FM بصوت العالم.
2: بصوت العالم.
3: أخبار أوكسجين FM. مرحبا بكم في الموعد الأخباري على أوكسجين FM. على الصعيد الجهوي تحتضن دار الثقافة بماطر فعاليات الدورة الثانية من صالون ماطر للفنون التشكيلية برواق نور الدين الصحراوي للفنون التشكيلية من 30 جوان إلى 31 جويلية 2026. وتمثل هذه التظاهرة التي تجمع فنانين تشكيليين ومهتمين بالفن من مختلف الجهات فضاء للحوار والإبداع وتبادل التجارب، إلى جانب التعريف بأحدث التجارب في مجال الفنون التشكيلية وإبراز تنوعها. أكدت رئيسة الحكومة سارة زعفرانية الزنزري أن الذكاء الاصطناعي أصبح اليوم رافعة استراتيجية للتنمية الاقتصادية وتعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات، ودعت مختلف الفاعلين الاقتصاديين إلى الاستثمار في الرقمنة وتأهيل الموارد البشرية ومواكبة تطورات التكنولوجية المتسارعة. وأبرزت أهمية رأس المال البشرية التونسية، مشيرة إلى أن الجامعات ومراكز البحث العلمي تخرج سنويا أكثر من 7000 مهندس في اختصاصات حديثة ومتقدمة، ما يجعل من تونس وجهة متميزة للاستثمارات ذات القيمة المضافة العالية، خاصة في مجالات الصناعة الميكانيكية والإلكترونية ومكونات الطائرات والسيارات والصناعات الدوائية والخدمات الرقمية. استقبل رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة اليوم بقصر برضو أعضاء المجالس المحلية بكل من سليانة الشمالية وسليانة الجنوبية وبرقوة بحضور النائب عن هذه الجهة بسمة الهمامية. وأعبر أعضاء المجالس المحلية بجهة سليانة عن أملهم في أن يجسم مخطط التنمية 2026-2030 انتظارات ولاية سليانة وطموحات متساكنيها، داعين إلى معالجة الإشكاليات التنموية في إطار رؤية شمولية تنطلق من وحدة الدولة وتكامل السياسات العمومية بين مختلف الجهات. وأجمع المتدخلون على أن أبرز التحديات التي تواجه الجهات تتمثل في نقص المياه الصالحة للشرب وتردي البنية التحتية. وفي هذا السياق اعتبروا أن الحلول المتوفرة لتجاوز إشكال التزود بالمياه، لا سيما في ظل وجود عيون طبيعية بالمنطقة، مشيرين إلى مقترح إنجاز سد بما يساهم في تأمين الموارد المائية وتعزيز التنمية، كما شددوا على ضرورة تهيئة عدد من المسالك والطرقات بما يحسن ظروف عيش المواطنين وتيسير تنقلهم، فضلا عن استقطاب الاستثمارات وبعث المشاريع. نفى وزير الخارجية على صعيد الدولي وفي أبرز أخبار العالم، نفى وزير الخارجية العماني وجود أي لبس بشأن مسألة رسوم هرمز، مؤكدا أن السلطنة العمانية لا تؤيد فرض مثل هذه الرسوم على عبور السفن التزاما بقواعد القانون الدولي وضمانا لحرية الملاحة. وأكد في مقابلة مع إذاعة مونتي كارلو الدولية على ضرورة بقاء الملاحة في مضيق هرمز آمنة وسليمة وحرة للجميع، وأشار إلى أهمية المضيق للاقتصاد العالمي ولجميع دول المنطقة بما فيها إيران، مشددا على أن أي تفاهمات بشأن المضيق يجب أن تبقى ضمن قواعد القانون الدولي. نهاية هذا الموعد الأخباري، نمتلكم لكم عواطف العوني. في الختام يذكر كافة فريق قسم الأخبار إلى عدم الإفراط في السرعة واحترام قواعد السلامة المرورية في الأمان.
4: أوكسجين FM، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. أوكسجين FM بالصوت العالي على 90 ميجا هرتز 104.5 ميجا هرتز. على أوكسجين FM الصوت صوتكم والرأي رأيكم.

0: الحكاية حكايتنا توصلنا للأربعة غير أربعة لموجة إذاعة أكسجين فيم، وإحنا مواصلين معاكم بعديد المواضيع، ونحكي وثقافة ونحكي على الدورة الثانية لصالون ماتر للفنون اللي إن شاء الله بتكون البداية غدوة 30 جوان، يتواصل حتى 31 جوان 2026. كي نحكي على صالون ماتر للفنون التشكيلية نحكي على الفن، خنشوفوا التفاصيل ونشوفوا كيفاش بش يكون هالصالون هذا، شنو الفحوى متاعه وشنو أهم النقاط اللي بتكون موجودة في الصالون الفنون التشكيلية بماتر. يلتحق بنا مدير الثقافة بماتر قيس البغانمي. مساء النور، مرحبا.
1: مساء النور راني ليك وضيوفك وكيف تتبعي أكسجين أفان.
0: شكرا ليك قيس. نحكيه على الدورة الثانية صالون ماتر للفنون التشكيلية، إن شاء الله البداية متاع الصالون مش تكون غدوة 30 جوان، تفضل.
1: دورة ثانية هي صارت دورة أولى سنة 2025، كانت انطلاق لبعث صالون وطني يعنى بالفنون التشكيلية، خاصة أن مدينة ماتر فيها العديد من الفنانين التشكيليين، ما بين من هو عصامي ما بين من هو أكاديمي، وكان انطلاق أنه التفكير في بعث صالون يضم الفنانين التشكيليين هذا، وتكون في شكل اللمة، في شكل تعارف، في شكل انفتاح على تجارب فنية تشكيلية أخرى من خارج ماتر وخارج بنزرت يعني كتونس ككل. دونك كانت فكرة أولى وقدمنا فيها وقتها تقريبا 45 عمل فن تشكيلي. عملنا مراسلة للجنة الشراءات اللي جات واقتنت 6 أعمال، أغلبهم فنانين شبان يعني في تجاربهم الأولى أول مرة يقتنوا لهم وزارة شؤون ثقافية. ثم كان تواصل أن التظاهرة هذه باش تكون سنوية، هي جت السنة إن شاء الله الثانية.
0: سي قيس كان تقرب لنا شوية للتليفون، الصوت انقطع باش نجمو نسمعو. كي تفضل.
1: عفوا. دونك الدورة الثانية هذه كانت مبرمجة في مي، وقعت تأجيلها إلى آخر جوان اللي تنطلق إن شاء الله يوم غد 30 جوان، تتواصل آخر جويليا. سنة ثم تقريبا 33 عمل فني تشكيلي من مختلف ربوع الجمهورية التونسية، فنانين تشكيليين يجمعوا ديما ما بين الفنانين العصاميين والفنانين الأكاديميين. دونك وجهنا دعوة إن شاء الله كذلك لجنة الشراءات بوزارة شؤون ثقافية اللي إن شاء الله تكون حاضرة وتدعم الفنانين التشكيليين هذه وتقني من عندهم أعمال باش تزيد تعطيهم دعم أنهم ينتجوا أكثر. دونك البرنامج فيه إلى جانب ذلك ثم ورشات فنية باش تصير في الفنون التشكيلية طبعا. كذلك تكون ثم هناك ندوة ثقافية حول دور الفن التشكيلي في المؤسسات الثقافية، وباش تكون مع الدكتور عواطف منصوري. هذه بشي تواصل فعاليات نهار إن شاء الله 31 جويلية بشي يكون الاختتام.
0: لهنا سي قيس نحكيه على مشاركة الفنانين التشكيليين من كامل تراب الجمهورية، مش حكر كان على ولاية بنزرت برك.
1: لا احنا هبطنا بليغ، دونك محلول لكل الفنانين التشكيليين من تونس البين جاردين كيف نقولوا احنا بلغتنا. دونك تقدموا عديد الفنانين من تونس، من نابل، من بنزرت، من ماتر، من عديد الاماكن. دونك وقع الاختيار على 33 عمل ان شاء الله اللي تم يتم عرضهم
0: ان شاء الله. دونك نخلي لك كلمة الختام سي قيس.
1: الدعوة موجهة للجميع أنهم يجوا ويكتشفوا الأعمال هذه والتجارب الفنية المختلفة، يجوا يحضروا، وإن شاء الله اللي ما وصلش يسنى خاطر برشا اتصلوا فنانين تشكيليين اتصلوا بينا وحبوا يعرضوا، لكن الوقت ما كانش كافي بالنسبة ليهم وتم غلق وقت الترشح. دونك إن شاء الله العام الجاي باش يكونوا موجودين بحدان، والرواق محلول على كامل الموسم الثقافي، أي فنان تشكيلي كيلي كيلك سواء يحب يقدم يعني معرض فردي أو ثنائي أو جماع، فإن أبواب رواق نور الدين الصحراوي بدار ثقافة ماتر مفتوحة اليوم ومرحبا بنا في أي وقت.
0: شكرا لك قيس البغانمي مدير دار الثقافة بماتر على كل هذه التفاصيل. كنا نحكي على الدورة الثانية لصالون ماتر للفنون التشكيلية اللي إن شاء الله بش تكون البداية متاعه غدوة 30 جوان 2026. 2026 تواصل حتى 31 جويلية 2026 برواق نور الدين السحراوي بدار الثقافة بماتر. كما قالوا أنه دعوة موجهة للجميع يجيوا يحضروا يتفرجوا ويشوفوا التابلوات اللي موجودة ويشوفوا الخدمة الكبيرة اللي قاعدين يخدموا فيها الفنانين التشكيليين في كامل تراب الجمهورية. كنا نحكيه على 33 عمل باش يكون موجود في المعرض هذا. وكما قال قيس البغانمي وأنه الدعوة موجهة لكل المبدعين والمثقفين وأيضا زاد الفنانين التشكيليين باش أنهم يجيوا يقدموا اللوحات متاعهم سواء بمعرض فردي وإلا ثنائي وإلا جماعي. المجال مفتوح ليهم بدار الثقافة بماتر. وما نسيوا الزيدة وأنه كنحكيه على الفنون التشكيلية نحكيه على جزء مهم برشا في الجانب الثقافي وأنه يكون موجود خطر نعرفه أنه برشا فنانين عندهم برشا رسومات برشا تابلوات مزيانين محليهم فيهم حتى اللي يحكي على أصالتنا وموروثنا الثقافي المادي يحكيه على تراثنا الجميل خطر فهم برشا تابلوات مزيانين نشوفهم موجودين في برشا بلايس سواء في النزل سواء في المتاحف سواء حتى في الديار. برشا ناس مغرومة بالتابلوات هذوما تلقاو فيهم رسومات عندها رمزية كبيرة على تاريخ تونس المجيد. عنا طاقات عنا صور جميلة برشا موجودة اليوم. وأيضا زادا ما ننساوش أنه الفنانين قاعدين يخدموا في خدمة كبيرة برشا في الجانب هذايا للي شيء للمحافظة على الموروث الثقافي متاعنا والتراث الكبير اللي موجود في تونس. احنا مواصلين معاكم في سوغ لاغوت نرجعوكم بعد لحظة.

0: في ذاتي سكن، وانت الكل الكل يا زينة الكل، وانت وطن ما كيف وطن تونس أحلى بلاد في العالم. انت
1: راديو أكسجين FM.

0: يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا. عزيزة ما تخليها لكش في قلبك. من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوان 31 جويلية تنجم تريزيرفي الارتيكل اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقه وخلص على راحتك حتى ال 15 اوت ويجيك للمغازة كي يخلص. امشي لعزيزة.
1: تحب تعطي لصغيرك أحسن انطلاقة لمستقبله؟ المدرسة الفرنسية جون جيونو ببنزرت تفتح أبوابها للأطفال من مختلف الجنسيات بداية من عمر سنتين، وما يهمش كان صغيرك ما يحكيش بالفرنسية، في جون جيونو باش يتعلم اللغة خطوة بخطوة ويكتشف برامج تعليمية فرنسية معترف بها عالميا. العودة المدرسية نهار 3 سبتمبر، يجاو زوروا المدرسة قبل 30 جوان وسجلوا أولادكم من توا. والعام هذا فما تخفيف في معلومة تسجيل لتلاميذ الكلاس ماترنيل. للاستفسار 58 555 610. المدرسة الفرنسية جون جيونو ببنزرت، بداية قوية لمستقبل واعد.
2: تبعني الدنيا زينة، الدنيا زينة. تبعني الدنيا زينة.
3: يا أمي هاني قاعد نتبع فيك. العرس جاء وانتي درت تونس الكل، وما لقيتش حاجه تعجبك في الموبيليا؟
4: انا نحبها موبيليا مزيانه وكلها فيانه،
3: وانا نحبها بلاندي ولوحه صحيح،
4: نحبها كلاس وموديلها العمر الكل ما يوفاش،
3: نحبها غاليه في عينيك وخفيفه على جيبي. اما وين باش نلقاو هاد الليل الكل؟
4: هاني باش نهزك الم

0: حاضرين وفي الأمان ضامنين. سيوك كبرنا معك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية، بنو إيشوم غير للدراجات والدراجات النارية إلي سكوتور. للاستفسار كلمونا على 98 140 280. سيوك صنع تونسي بخبرة نصف قرن و 100% تونسية.
1: كأس العالم عند عم حسن إيفينمون مش عادي، والتحذيرات معاه تبدأ حتى قبل تحذيرات المنتخب الوطني. عم حسن ما يحب ينسى حتى تفصيلة، خاطر بالنسبة ليه تنجم تفسد عليه متعة الفرجة. عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة. وحتى كان هز النوم وفاتو طرح بالوقت، يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألف سات والفا بوكس. كون كيف عم حسن وما تخلي حتى حاجة تفسد عليك متعة الفرجة. مع الفا سات والفا بوكس الريسك لا مع الفرجة.
2: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها. استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة، توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقى وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر طاقتك.
3: المدرسة الصيفية للتنس في نادي التنس ببنزرت بمناسبة تسعينية النادي. نادي التنس ببنزرت يفتح أبوابه لصغيرات الكل في ولاية بنزرت. في مدرسته الصيفية باش يتعلموا التنس. برنامج شامل تيرة شهري جويلية وأوت، بإشراف وحضور البطل العالمي ابن النادي مالك الجزيل. للمشاركة في التأطير واكتشاف مواهب الغد، تخفيضات هامة في معلومة الاشتراك بمناسبة تسعينية النادي، مفاجآت وهدايا في انتظار كل المشاركين. المدرسة الصيفية نادي التنس ببنزرت مفتوحة للصغيرات الكل في الجهة من 14 المعتمدية. للتسجيل ومزيد المعلومات تابعونا على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك نادي التنس ببنزرت، ولا تكلمونا على التليفون 58 123 ألف، 58 123 ألف. نادي التنس ببنزرت 90 سنة من العطاء. وما تنساوش موعدنا الصيف هذا في التنس كلوب في بنزرت.

0: سور لا روت كل يوم من الاثنين للجمعة على موجات أكسجين أف أم مع رانيا طرابلسي.
1: رجعنا لكم من جديد في سور لا روت ومازلنا مواصلين معاكم. طريق السلامة لكم الناس الكل اللي قاعدين تسمعوا فينا, سيسر روحكم في الطريق واحدة واحدة إن شاء الله يا ربي تخلطوا سلامات وتكونوا ديما في خير وصحة وعافية. خليكم برانشي معانا باش تسمعوا آخر الأخبار والموسيقى اللي ترافقكم في الطريق. نحكيوا على الدورة السادسة لصالون الوطني للفنون التشكيلية اللي كان الانطلاق الرسمي متاحة نهار السبت 27 جوان بالمركب الثقافي الشيخ ادريس بي بنزرت. كي نحكيو على الدورة السادسة للصالون الوطني للفنون التشكيلية, دورة المرحوم يوسف العبيدي واللي كما قلت لكم موجود بالمركب الثقافي الشيخ ادريس واللي كان بحضور رئيس اتحاد الفنانين التشكيليين وايضا زاد الفنانين المشاركين في التظاهرة هذية. وكي نحكيو على الصالون هذية كان تحت اشراف المندوب الجهوي للشؤون الثقافية بمنزرة السيد فوزي بن جيرات. وكي نحكيه على صالون الوطني للفنون التشكيلية نحكيه على اللمة السادسة اللي تقريبا كل عام يكون موجود المعرض هذا, في كل مرة يكون باسم لفنان من الفنانين التشكيليين والسنة كانت الدورة هذية دورة المرحوم يوسف العبيدي وكان أيضا حضور بعض من أفراد العائلة المرحوم اللي وقع تكريمهم من قبل المندوب الجهوي للشؤون الثقافية ببنزرت وأيضا زيدة بحضور مدير المركب الثقافي الشيخ ادريس ببنزرت بشير الجمودي. كانت الحقيقة كان المعرض هذايا في عدد كبير وهام جدا من اللوحات, كانوا عدد كبير من الفنانين التشكيليين الموجودين. كان الافتتاح الرسمي كما قلت لكم نهار السبت ويتواصل المعرض حتىش لشهر جويليا. كي نحكيه على المعرض هذايا اللي يقعد حتىش العشرين جويليا 2026 حتىش لستة متاع العشية تمشي وتعملوا طلع على المعرض وتتفرجوا في الصور الموجودة والمعروضة بقاعة العروض بالمركب الثقافي الشيخ ادريس. نحكيه على القاعة الكبرى. كيف زادا كان فما ورشة في الخط العربي اللي زادا كان بالمركب الثقافي الشيخ ادريس ببنزرت من تنظيم وإشراف أشرف عليها الفنان والأستاذ بسام النغانمي اللي كانت زادا هذه الورشة في إطار الدورة السادسة لصالون الوطني للفنون التشكيلية. والحقيقة كي نحكيه على الخط العربي نحكيه على حاجة مهمة في الخطوط العربية متاعنا في الخط العربي والتعليم متاعه بالنسبة للصغيرات وإلا للكبار. شفنا ورشة ممتازة جدا اللي كانت يوم الافتتاح زادا في المركب الثقافي الشيخ ادريس ببنزرت مع عديد الأمسيات الأخرى اللي موجودة بالمركب الثقافي الشيخ إدريس. دونك كي نحكي زادة على أنشطة أخرى اللي كانت موجودة واللي كيف باش تتوجد منه هكا في المكتبة العمومية بمنزل جبيل, وينقى تعلن المكتبة العمومية بمنزل جبيل كافة الأطفال بأنه سيتم بعث نادي الفنون التشكيلية خلال العطلة الصيفية وذلك بهدف تنمية الحس الإبداعي لدى المشاركين من خلال ورشات متنوعة في الرسم والتلوين, أشغال يدوية وإعادة تدوير, إنجاز لوحات فنية ومجسمات, أنشطة فنية مستوحاة من القصص. في العطلة باش يكون إن شاء الله كل نهار الجمعة انطلاقا من الساعة 10 صباحا بفضاء المكتبة العمومية بمنزل جميل. دونك فرصة للصغيرات أو كعطلة توا عندكم برشا وقت تمشي وتشاركوا في النوادي هذه اللي باش تكون موجودة في النادي هذا باش يكون موجود في المكتبة العمومية بمنزل جميل. وأيضا زيدة برشا نوادي موجودة على ذمتكم في دور الثقافة بكامل ولاية بنزرت. كيف زيدة نحكيه على دار ثقافة منزل بورقيبة اللي كانت عندهم تظاهرة البارح لحد 28 جوان, تظاهرت بيئة سليمة وثقافة هادفة واللي كانت مزيج رائد بين العمل البيئي والرسكلة والفن حيث اشتملت على جملة من الورشات فيها ورشة البسنة والمهندسة الفلاحية نسرين بن سعد والأستاذ أميل بن محمد وسرور المحمدي وورشة كيف زادة في تركيب وتزويق نافورة من إنجاز السيدة حنان فطناسي. مثلت هذه الورشات تحولا بصريا ملموسا في جهة وارتباط برواد دار الثقافة وإسهامهم في نشاط يحمل مضامين هادفة من جهة أخرى. تتواصل الورشات الأسبوع القادم في دار الثقافة بيرم التونسي بمنزل بورقيبة. فرصة كما قلت لكم في البداية للصغيرات، عندكم برشا وقت توا تجمو تمشيو تبدلوا الجو، تشاركوا في النوادي هذية، تشاركوا في الأنشطة، فما برشا أنشطة موجودة، برشا نوادي موجودين، اختاروا اللي انتم تحبوا عليه وامشيو عبيوا الوقت متاعكم واتمتعوا زادة بالورشات هذوما. كيف كيف زادة نحكيو على دار الثقافة الختمين اللي تنظم تظاهرة بعنوان أيام التنشيطية بالوسط المدرسي، اللي تتضمن من عروض تنشيطية ورشات مسابقة اللي كانت البداية متاحة البارح 28 جوان تتواصل حتى ل 30 جوان. البارح كانت فما ورشة في الرسم والخزف الفني تأطيل منشطة هي من البجاوي بالمدرسة الابتدائية العويشية، مسابقة في كتابة المقال. اليوم فما عرض تنشيطي للأطفال فرح الطفولة المنشط محمد بالكاهية بالمدرسة الابتدائية بالعويشية، وغدوة إن شاء الله بشيكون فما يوم تنشيطي للأطفال بالمدرسة الابتدائية بأم هاني، يحتوي على فقرات متنوعة ومسابقات في المقال والعروض التنشيطية. وأيضا زادة بش يكون فما عروض تنشيطية كبيرة برشا في الأيام التنشيطية بالوسط المدرسي. احنا مواصلين معاكم في سوغ لاغوت، نرجعوكم بعد لحظات.

فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

0: حان الآن موعد أذان صلاة العصر. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته.

تضاءلت علوم آدم فأعجز الخلائق، وله تضاءلت الفهوم فلم يدركه منا سابق ولا لاحق. فرياض الملكوت بزهر جماله مونقة، وحياض الجبروت بفيض أنواره متدفقة. ولا شيء إلا وهو به منوط، إذ لولا الواسطة كما قيل لذهب الموصوط. صلاة تليق بك منك إليه كما هو أهله، اللهم إنه سرك الدال عليك، نسألك بحقه أن ترفع عنا الوباء، وأن تقينا شر الداء، وأن تحفظنا من الأسوأ يا رب الأرض والسماء. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: réussite de votre enfant commencer dès 2 ans. À Bizerte, l'école française maternelle et élémentaire Jean Giono accueille toutes les nationalités et suit les programmes officiels français en gestion directe avec l'État français. Votre enfant ne parle pas français ? Aucun souci, c'est ici qu'il va l'apprendre. Rentrez le 1er septembre, visitez l'école avant le 30 juin pour l'inscrire. Et bonne nouvelle, les frais d'inscription en maternelle sont réduits cette année. Appelez vite le 58 55 56 10. École française Jean Giono de Bizerte, donnez-lui toutes les chances de réussir.
1: اسني عيوت معظمين
2: مع تبي مغراوي اتهنى وطمان
1: مع تبي مغراوي اتهنى وطمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين توا خبره سنين ثقه وامان اسمع على كل لسان وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان دول ساندويتش غياج فير بلا بلكسي جلاس موتور وميكانيزم ريدو تيوب كورنيير توال دو ريفيتمون هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وين تسوق وباحسن سيرفيس يودو والتوصيل عليهم مضمون
2: تبي مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا
1: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا على 92 93 15 44 تي بي ام مغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني
3: نحب احسن اسواق واعز ما فما في لي زيكرون اغلى كومبليمون اليمونتير انت ما تستحقش برودوي انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه ليكيب كاليفيي نتاع ماي كير من خيره ما فما ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك ماي كير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك ماي كير بوانتين البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت انفو لاين 57 039 0000
4: سوبا ديستريغو Agence officielle Distrigo du groupe Staffin Peugeot Tunisie. Manieb Sopa Distrigo, Sayartek fi Eyedi Emina. Majmoua Wes au Kibira Mankital Rial Asleya. Peugeot, Citroën, DS ou Opel. Sopa Distrigo, toi Frelcom, large gamme de pièces de rechange 100% d'origine. Garantie à la tour de l'Ain. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Nieb Sopa Distrigo, Irafko, Ubensi Halkarhabteki Weddouk. Ou Maahom, Tensach Kaweta. Sopa Distrigo, Avenue Habib Bourguiba, Ras Jebel. Info Line 70 146 598 وإلا 98 136 449. تشمو تكلمونا زادة على 98 136 448 وإلا 27 957 623.
5: مزرعتنا تحمي لمتنا دجاجتنا اخترناها من احسن فيرما جبناها وعلى خاطر صحتكم تهمنا جبنا لكم دجاجة الفيرما لو بولي فيرمي تلقاوها في داركم الكبيره مزرعه القيصر طريق الروابي بنزرت اللي تلقاو فيها سكالوب دو داند سكالوب دو بولي غوتي داند هابرا داند وكوتليت بولي وكما تلقاو عندنا زاده برشا فاريتي في جام ماريني اسكالوب دو بولي ماريني تشيكن وينجز ماريني بروشيت دو بولي ماريني وزاد تلقاو عندنا برجر بولي وما تنساوش بارتي نتاع البانيل الصغيرات اللي فيها نوغيت سكالوب دو بولي باني تركي بولي دو فروماج هذا الكل ما تلقاه كان عندنا في داركم الكبيره مزرعه القيصر طريق الروابي بنزرت مرحبا بالناس الكل
6: عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء واكثر حاجه تهبلو تقص عليه التصويره في طنبك التخميره وحتى كان هز النوم وفاتو طرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه هذاك علاش عم حسن ما يعمل كان على الفا سات والفا بوكس مع الفا سات والفا بوكس الريسك لا مع الفرجه
7: سور لا روت كل يوم من الاثنين للجمعه على موجات اوكسجين اف ام مع رانيا ترابلسي
8: رجعنا لكم من جديد في سوغ لا روت ومازلنا مواصلين مع الفقرات وكي نحكيو على الثقافة نحكيو على عميدنا عميد الصحفيين وابن بطوطة الثقافة يلتحق بينا باش نحكيو في أكثر تفاصيل فيما يتعلق بآخر الأخبار الثقافية عمل هادي مساء النور مرحبا
9: مساء الفنون والإبداع والكل ما هو جميل
8: شكرا لك عمل هادي شنحوالك
9: عايشك يا رانيا احنا كما تعرف نتنقلي رغم حرارة الطقس احنا موجودين
8: صحيح.
9: في كل الفضاءات والمعارض وكل الامسيات الشهرية وسأنطلق اليوم من مدينة الثقافة فعلا انا نحبها برشا ولي ذكريات جميلة معاها هي مدينة مزرعة عبد الرحمن وبالتحديد دار ثقافة مثل عبد الرحمن اللي قاعد تقدم في أنشطة متميزة. وبالمناسبة تحية لمديرها الشاب محمد المشي اللي فعلا قاعد يبذل في مجهود كبير
8: للأمسية
9: ومتميز الأمسية هذه ثراني عليه لأنه بيت الشعر بالقيروان قال ضيفا على مسجد عبد الرحمن حاجة جميلة برشا تفصيلة بين جسور التواصل في ولاية الجمهورية وفي كافة الربوع لترسيخ معناها الفعل الشعري نلقاه معناها سهران قيروان ورئيس معناها ملتقى الملتقى هذا أو الأمسية الشعرية هذه كانت متميزة كانت وسط جمهور وحضور جمع كبير وهذا مش غريب على منزل عبد الرحمن ولا مبدئة كانوا نساء ورجالا موجودين ويتابعوا وصفقوا لأغلب المداخلات الشعرية كما قلت الأدباء ومن المهتمين بالشأن الثقافي في الجهة هذه والأدبي بجهة منزل عبد الرحمن بنت الشعب القيروان بالشراكة مع دار الثقافة ابن رشدي منزل عبد الرحمن نظمة أمسية شعرية وأنا كنت شاهد عيان أنا أتكلم أو هبطوا في الفيسبوك اللي احنا كنا موجودين
8: احنا مانيش من جماعة هبطوا في الفيسبوك احنا نكونوا موجودين على عين المكان
9: احنا على عين المكان وننقل كل ما هو موجود يا راني فعلا كانت مداخلات متميزة لشعراء هم معناها شعراء متميزين نذكروا منهم القيدوم والأديب بشير مشرق الشاعر الكبير وكذلك ابن الجهة أستاذنا والشاعر القدير واللي حافل على العديد من الجوائز حتى على المستوى العربي الأستاذ مكي الهمامي اللي اشتغل نستضيفوه في برامجنا يا رانيا
8: إن شاء الله
9: وكذلك الهادي بن هولة وكانت الكاتبة والشاعرة نهاء عزوز أيضا موجودة وكان أدار الحوار بالطبيعة باقتدار وحرفية الأستاذ محمد المي صديق برامجنا فرال
8: صحيح
9: هو رئيس تحرير مجلة الحياة الثقافية كما قلت لك قدم للأمس هذه باقتدار وحرفية وكانت من أحلوة برقة
8: نعطي الصحة شكرا
9: لكم جميلة مهجرة على الشاعرة الكبيرة على البرمجة هذه الممتعة وعلى تواصلها مع من القيروان إلى منزل عبد الرحمن وهذا إن شاء الله نشوفوه تواصل في جهات أخرى
8: إن شاء الله
9: نمشي أيضا زادة للخط العربي وتم معرض من احتضن المراقب الثقافي الشيخ دريد اختتام الدورة التكوينية وأنا كنت حاضر أيضا في الخط العربي بحضور عدد هام سواء من الفتيات أو من الشباب وبيحبوا يتعلموا الخط العربي كان هذا الورشة هذه كانت من تأثير الخطاط بسام الغان اللي كنا صدقناه يا رانيا
8: يعطيه صحة
9: وتم عرض معناها انتاجات المشتركين في رياض الفنون يوم 27 جويلية 2026 شوف من الشعر إلى الخط العربي ونتنقل
8: برمجة ثرية
9: اي نمشي ونصفلون الوطن من تشكيلية لما تسيس دورة المرعوب يوسف العبيد يكيد لك في تاريخ نعرف
8: اي دجا كنت تحكي فيه الموضوع
9: لكن انا كنت موجود وكنت عيد وكنت اللمة حلوة برشا من كامل الجمهورية فنانين متميزين وجاو والفلون هذا وكيد دي ما عنده لمستي
8: يسير
9: غير يعطي الصحة عندي لمس مركز الثقافي وأنا أعجب كثيرا إيرانيا بالقاعة ذيك القاعة الكبرى اللي هي الكنيسة كده شوية التسليحة ودخلوا عليها تحت نت كبيرة كان زيد القناة رونق على رونق
8: وكان
9: الصالون هذا بشكل يتواصل من 27 جويلية إلى 30 جويلية 2026 كان أشرف عليه السيد رئيس اتحاد الفنانين التشكيليين التونسيين مع السيد فوزي بن جيرات المندوب الجهوي للثقافية والمراقب الثقافي هو اللي قدم الدورة هذه وكنت جو أجواء حلوة فعلا جو فني راقي حسن تنظيم بصراحة كنت ناجحة برشا وهذا اللي نحبوه كنت منا بنزرت قبل ضيوف العديد من الفنانين التشكيليين اللي جاونا من عدة جهات وهذا اللي نحبوه معناه كون بنزرت قبلة الأدباء والشعراء والفنانين وهذا يعد نجاح للمراقب الثقافي الشيخ دريد من بنزرت تحول إلى ماطر إلى مدينة ماطر في الإبداع أيضا وأنا كنت فهمت راني بالتاريخ هذا يعتبر وزير أنا فهمت في بعض صالون ماطر مع سيد مدير دار الثقافة
8: الحاجة الباهية نعرفك أكتيف عم راديو وما تبخل على حتى شيء، أي حاجة فيها ثقافة تدز فيها وتعاون وتعمل اللي يزمو يتعمله بالأخص في ماطر.
9: تفوزي بالقراءات يشهد بذلك، وإحنا الكل نحب ماطر زيادة أيضا. ماطر من أي ماطر والمدى وراي ماطر للتاريخ، راي ماطر أول فرقة انطلقت فيها عام 1943.
8: أنا ماطر طاعة
9: عندها تاريخ ثقافي حافل ونجاح. عملنا الدورة الأولى برشا، ما هي الدورة الثانية اللي كنت تصلون ماطر بالكونة التشكيلية. شكرا للسيد مدير دار الثقافة سيف البغاني على تعاونه، وبش يكون موعد ثقافي وفني، هو بش يجمع الفنانين التشكيليين ومحبي الفن أيضا، هو فضاء للحوار والإبداع وتبادل التجارب. أنتم كونوا موجودين، ماكمش تنتظروا على انطلاق يوم غد، انا سأكون موجود بحول الله من يوم 30 الى 31 جويلية، وموجودة والدعوة مفتوحة لكل اهالينا والمثقفين والمزعين في مناطق، فاهلا وسهلا بكم تكونوا موجودين والدعم الثقافة وصالون المناطق الفنون، لان دار الثقافة قد اصبح لها طاولات وجولات بعد نجاح السينما النشاط اللي عملوه هذاك دورة السينما كانت ليش حبرشة، وإن شاء الله زادة ماطر عندها أنشطة متميزة، وإن شاء الله بش يكون زادة هناك مهرجان فنون شكارة باش تنظموا هذه جمعية قدماء بحث طنجان إن شاء الله في القريب إذا كان مستوى بعد. على كل ثم نمشيو إلى المهرجانات، كنت عملت اتصالات في رانيا وسألت على المهرجانات. ينطلق مهرجان الصيفي بجميل اللي كنت ندعم فيه ونتم فيه من يوم 13 أوت باش ينطلق بعيد المرأة من يوم 13 أوت، باش يكون عروضه متنوعة، باش تكون موجودة في بازينة في جميل، يعني هو مهرجان الصيفي في ماطر بيت جميل، وإن شاء الله بتكون مبرمجة كاستر طابل للفنان والمبدع المسرحي القدير محسن الجواني، إن شاء الله بتكون
8: مبرمجة
9: أيضا. كنت الاتصال بسي جلول وبش قال لي روبش ينطلق زيدا أيضا المهرجان يوم 24 جلول حوفي مدير المهرجان الطيبي ب 24 إلى 31 جويلية، وبش يكون زيدا أيضا برمجة متنوعة ثرية، والأهم من هذا رانيا خليني أقولها بالصوت العالي وأخيرا وبعد طول انتظار رفعت المظلمة على مهرجان ماطر قصطيفي،
8: الحمد لله
9: فضائب. وبعد احنا ما تكلمنا وعاودنا تكلمنا وعاودنا تكلمنا استجاب الطرف المحلية سيد ماطر وكذلك الامن، واختاروا فضاء مش الملعب، خارج الملعب ما عنده حتى علاقة، ينتظروا للإعلام معناها ان شاء الله الأمور الامنية والحماية مبدئيا
8: يعملوا المعاينة متاحهم ويقرروا ويمشى تكون البلاصة
9: هما عاين ويسيبوا، وان شاء الله طول ننتظروا معناها الموافقة من من جديد تدريب الرياضة أو وزارة التدريب الرياضة، لأنه مش ما عندهمش علاقة بالملعب، ما عندهمش حتى علاقة بالمدارس، مش يكون فضاء، لأنه بالحق فعلا في السنة الماضية تعرض مهرجان ماطر إلى مظلمة وصرف 16 مليون دينار كان نجموا يجيبوا به، معناها عرض كبير كبير برشا هذا إن شاء الله. معناها ثم كنت في لقاء مع أيضا مع أختنا وفاء بن سليمان رئيس اللي هي تعود هذه وقت اللي مشيت انت انا وياك حضرنا لهم مجموعه نيره قدموا مهرجان ممتاز، وصاروا قاعدين يحضروا زاد هما في الانشطه في البرمجه نتاعهم اللي باش تكون جاهزه. وحدتني السيده الاستاذه وفاء بن سليمان باش تبدا البرمجه المتنوعه والمثاليه، وانا نعرف وعندي ثقه تامه في مهرجان راس الجبل باش يكون هو في ترتيبه الثاني، لانه يعني عندهم دعم كبير سواء من البلديه اللي قاعده تقدم في 20,000 دينار 20,000 دينار بالتمام والكمال. خلينا نعطيك الاضافات او عن الجديد احنا وتعرف احنا نتكلموا والله يا رانيا نصدق راهو هذا احنا تو برشا احنا كنا ديما ندافعوا على المهرجانات ونتكلموا تو كان اتصال السيد الكاتب العام لبلديه تجنيد اخذ لنا قداش نتصل وتحاول يا برافو لي واشكرته قلت برافو ليكم لانهم اضافوا 3,000 دينار من 15,000 دينار الدعم معناها مالي الى مهرجان تجنيد المهرجان النحلي تحول الى 15,000 دينار انا شيء ايجابي وكبير حتى ايه ما احنا كل يعمل حاجه ايجابيه نقولوا له برافو. وكذلك منزل بورقيبه زاد السيده المكلفه بتسكين بلديه بشؤون بلديه منزل بورقيبه زاد اضافت 5,000 دينار واصبح للمهرجان دعم عمومي من 10,000 دينار الى 15,000 دينار. هذيك ماطر ايضا زاد دعمها متميز زاد بلديه ماطر قاعده الحد ان شاء الله بقيه البلديات ينجوا على منوالهم. ايه بنزرت الكبرى يا رانيا ايه بنزرت الكبرى ويني ما عندك انت زاد عندك بنزرت الجنوبيه اللي ما تعطيهاش دعم
8: تقريبا لسنوات ما خذيتش الدعم.
9: انا حقيقة انا هنا مانيش قادر من احترامي للسيدة الكاتبة العامة تقول لي الفلوس تمشي لمعين لين جدا حتى اهالينا في زرزونة اهالينا في بزر زنوبية من حقهم تكون عندهم دعم من البلدية لان قاعدين يقوموا بالجيبية قاعدين يقوموا بواجبهم الجيبية من حقهم باش ياخذوا زاد عروض متميزة وعروض في مستوى راقي ان شاء الله يستجيبونا
8: ان شاء الله
9: كما استجابت راس الجبل كما استجابت بلدية تجنان وبلدية منزل برقيضة ان شاء الله يستجيبوا البلديات الاخرى ويدعموا هذا ايضا زاد بربي كلمة حق في بلدية منزل جميل قاعدة الدعم في المهرجان انتقم علامة الثقافية بدعم كبير هذه معناها جولة انا قمنا بها
8: لا يا عم هذه الجولة مازلت ما فاتش عاد الأنظار اليوم ولا الحس الكبير توا اللي قاعد صاير والجدل على ندوة صحفية لمهرجان بنزرت الدولي باش تكون نهار الأربعاء
9: هاي
8: دونك انتظروا
9: لا عاد خلنا نعطيك كانت موجب تعمل نهار السبت
8: هاي
9: في بالك
8: انت هاي في بالي هاي
9: إيه ما علاش تعجلت لأنه توا العروض بين عقب ورب العروض العربية
8: العروض الأجنبية هاي
9: اي هذيك هي توا حتى انا توا انا نتابع حتى المهرجان لكن حتى توا مهرجان دبي الدولي مهرجان دبي الدولي عندي جلسة يتدمرون من الدعم ويقول لك يا اخوي احنا ما عندناش ميزانيه كبيره لاضاعه الميزانيه وما تعرف توا دخلت فيها امور اخرى يقول لك احنا توا ان شاء الله احنا راهو مهرجان بنزرت الدولي انا متهني ومكمان وانت تعرف في وقت الكورونا حتى بدون عروض عربيه وبدون عروض اجنبيه نجح المهرجان كاحسن ما يكون وكان الجمهور يتردد على كل العروض
8: لكن هل انه اليوم عمل هادي هو السؤال اللي يطرحوا فيه مديري المهرجانات الكبرى في الجهات يقولك هل انه احنا سنة باش نخدموا بدون العروض الأجنبية وإلا باش تصبح الفنانين الأجانب حكر كان على كارتاج والحمامات ويعني المسارح اللي نقولوا احنا المهرجانات التابعة الدولة والجمعياتية يولي ويخدموا بطريقة أخرى لكن اليوم وزارة الثقافة مازالت ما عطات حتى شيء رسمي هذا كلام يتقال
9: إن شاء الله احنا لكن إن شاء الله يستجيبونا لكن الاكثر ماشيين في التمشي هذا يقول لك انا يا اخي انا عندي مهرجانات بتاع الوزاره وهذوكم وجه البلاد وهذوكم هما السياحه وانا عندي سفارات وانا عندي ميزانيه اخي توا انت تقارني انت شو يقدموا هما المهرجان بالضبط الدولي
8: إيه لكن زيدة عمل هادي رو حتى المواطن اللي موجود في بنزرت في يحب زيدة يتفرج في عروض أجنبي واللي موجود في صفاقس يحب يتفرج واللي في سوسة يحب عروض أجنبي واللي في دوز يحب واللي في جيبس يحب يعني الناس الكل اليوم تستنى في الصيف علاش احنا نستنى الصيف عمل هادي للبحر للعروسات وللمهرجانات الصيفية مش يقول لك مش نمشي الحفلة ان شاء الله ربي يهني الناس الكل لكن نحن نحكي على الحفلات الكبرى يعني اليوم راهو في الجهات اليوم حتى المسارح الدولية ما تنسيش اللي راهو مهرجان بنزرت الدولي من اكبر المسارح الموجودة في تونس وحتى في العالم العربي
9: أنا هاني توجد مثال بدقة مهرجان دقة معناه يعد من المهرجانات اللي عنده صيت وعنده كذا وجاب أعمال الصيف هذه قالت توضح الرؤية احنا طبعا هذا مش كل مشاكل بالنسبة لكل المهرجانات الرؤية مش واضحة صلى يخرجوا ويعطونا بلاغ واضح ويفسروا فيه خلينا نستعرف روحها أنا خط باش تمشي أنا طريق ماشي تنظم جوا وتعمل برنامجها ودي ملاك زادة تكون فرصة احنا ربنا دارة النافعة احنا ماذا بينا يجوا الأجانب والفنانين العرب وكذا لكن زادة خلي زادة يا فرصة للفنانين وانت
8: في نقطة أخرى عمل هادي مراجل الحمامات زادة يهبطلنا لفيش الرسمية متاع الدورة متاعو الجديدة الدورة 60 شفنا أسماء كبيرة وكبيرة برشا شفنا حتى نفاذ تذاكر لعرض آدم اللي هو مبرمج 11 أوت
9: كان في برنامج كان في عنا في بنزرت
8: اي عنا في بنزرت لكن في الحمامات كي هبط هبطت البرمجه الرسميه نهار السبت البارح انطلقوا في بيع التذاكر تقريبا بعد ساعه ولا ساعه ونص تنتهي ونفاذ كل تذاكر العرض الفنان اللبناني ادم اسعار التذاكر مشطه في الحمامات واحنا نعرفوا الاسوام كيفاش تكون لكن لكن هذا ما يمنعش انه نفاذ كل الكميه للفنان ادم في اقل من ساعتين من عرض التذاكر على الموقع الرسمي لمهرجان الحمامات
9: اكيد راني لكن انا هذه وضحت قلت لك كل كذا اخويا مهرجان مهرجان الكرتاج الدولي عنده مهرجان الحمامات هذوكم هما طولك البلاد وهذوكم من الأشهار وهذوكم هذه
8: حتى المهرجان حتى المهرجانات والمسارح الأخرى عندها قيمتها وعندها الفالور نتاعها ودولية عمل هذي ما ننساوش أن نحكيه على دورة 43 مهرجان بنزرت الدولي نحكيه على الدورة 60 ولا 62 في صفاقس في سوسة يعني راو المسارح هذه كبيرة برشا وطلعت عليها أسماء كبيرة برشا قامت يشهد لها التاريخ على مرور السنوات نحكي حتى مش في جيلينا نحكي في الجيل اللي قبلي من الثمانينات التسعينات طلعت قامات وقامات كبيرة برشا على مسارح سواء في بنزرت وإلا في صفاقس في سوسة في كرتاج في الحمامات هذا ملا شك فيه لكن زاد اليوم حق الناس الكل باش أنه تكون فما العروض الكبرى والعروض الأجنبية شوفنا حتى زاد عمل هذي في الحمامات فعنا مرسيل خليفة سنة جاي
9: أكيد لأنه ما تعرف أنا قلت كذا دي ما هما يميزوها من المارج ذيك لكن أنا عندي سؤال يا رانيا السؤال اللي يفرض روحه يا أخي ما نظلم جوك أنت من الأول ما تخلينيش أنا مبرمج وبعد نلقى مبدل وكذا كان من المفروض من قبل ما الناس المعرجانات تبرمج تخرج الوزارة وزارة الثقافية وتعطيهم وتوضح لهم وكذا وتفتق حتى ما البنك المركزي
8: إذا كان أنت عندك قرار باش تاخذه ناخذه من أول العام قبل ما تبدأ السيزون صيفية مش تيجي ونقعد ورا واحنا سنين برمجنا باش نعملو هكا ما تعملش حتى انجاجمون مع حتى فنان مع حتى فنان
9: أكيد أنا معاك راني لازم توضيح الراية وتوا ما حتى في المدة هذه تو لا جوابة تو الناس قاعدة تطرح في صور في حاجة من أمرهم
8: لكن احنا باش ناخذوا الاجابه عمل هادي يوم الندوه الصحفيه نهار الاربعاء ان شاء الله تو نفهموا الوضعيه ونفهموا التفاصيل ونفهموا شنو اللي قاعد صاير في الكواليس سواء في الوزارات والا بين الهيئات الاداريه المشرفه على المهرجانات الصيفيه ونفهموا احنا شنو اللي قاعد صاير بالضبط هل اكثر حاجه نستناه وتستنى فيها الناس الكل هي الندوه الصحفيه عمل هادي
9: ايه لكن الندوه الصحفيه بشبدة عندك انت جواب مقنع
8: باش نسمعوا احنا من الهيئة المديرة شنو اللي وصل له شنو اللي صار باش ناخذوا باش ناخذوا من عندهم التفاصيل
9: يعني تعطيت انا عطيتك رأي كتابية انا عطيتك بعثت لك انت وقلت لك حسب الارزالي انا وربما انا ما احنا عنا كده قنواتنا وعنا اتصالاتنا ان شاء الله عكس اللي يقولوا ان شاء الله يترحوا ولا ياكلوا للمعجنات الجهوية باش بدها تاخذ عروض اما الاكثر رو بدون تعليق يا رب
8: ان شاء الله ان شاء الله احنا ننتظر كما قلت
9: باش تكونوا موجودين انا وانتي موجودين بحول الله وبقيه زملائنا الندوه الصحفيه واحنا مساندين لمهرجان بنزرت الدولي كالعاده موجودين وقت اللي يلزم باش نشكروا مش وقت اللي يلزم باش نقدروا
8: مهرجان بريتو هذاك نتاع ولايه بنزرت وديما احنا غيرتنا كبيره على ولايه بنزرت بالاساس على مهرجاناتها على مشاريعها على كل شيء واحنا كي نحكيوا على حاجه نحكيوا من محبتنا لكن الاشياء هذيك خاطر احنا عشنا لهنا ولدنا لهنا وتربينا لهنا دونك يعز علينا كل شبر فيه عمل هذه البلاد هذه
9: انا كنت ديما نقول وتفوق مهرجان بنزرت الدولي في بعض العروض على مهرجان كرتاج
8: بيان سور هذا ما لا شك فيه خاطر فما برشا اي لا بكل محبه بيان سور
9: حقيقه مش نزيدوا راهو مش نزيدوا احنا ولا هما برشا ناس يجونا من الحمامات ويجونا من سوسه ويجونا من تونس ويجونا مهرجان بنزرت الدولي وهذاك يخلق حركه اقتصاديه
8: بيان سور خاطر نعرفوا احنا ديما في الصيف تكثر الحركه باش تكثر بالسهريات بالمهرجانات بالانشطه الثقافيه تتحرك الدنيا وكل واحد كي باش يخرج يعمل برنامج كامل متكامل وتكون فما على الاقل حركه كبيره برشا يعطيك صحه عامل هادي على كل هذه التفاصيل شكرا ليك على كل هذه المعلومات والاخبار تحيه لكم الناس الكل اللي قاعدين تسمعوا فينا دونك احنا هكا معكم وصلنا لختام برنامج سوغ لا غوت لليوم تحيه كبيره كامل الفريق اللي رافقني لليوم تحيه كبيره مدام الفا جندوبي في رئاسه التحرير تحية كبيرة للنسرين في الإخراج والإخراج الرقمي تحية كبيرة لريحة في التنسيق واستقبال تليفوناتكم كوتي ميكرو كنت معكم أنا رانيا ترابلسي دمتم في رعاية الله
10: سور لا روت ليميسيون اللي تجيكم من الاثنين للجمعة نقربوكم أكثر نسمعوا مشاغلكم مشاكلكم واقتراحاتكم مع آخر الأخبار والمستجدات تلة 24 ساعة حوارات استضافات ومتابعات لحظة بلحظة معكم أنا رانيا ترابلسي. نجموا تطلبونا على 31 10 80 90 وإلا 53 53 51 53. أوكسيجين FM، صوتكم بالصوت العالي.

0: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، الاكسسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة واتقان. اختار لدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين، منزل جميل، انفولاين 29 639 266.
1: يخي شنو احلى من هرب حرفي بنزر؟ تحب تبدل الجو، تحب عومة بلونجون، قهوة على صوت الموج، وستوريات تخلي صحابك يغيروا منك. ايجا عيش افونتور ما تتنسيش على متن بيرلانيرا ميل مارينا الراس البلاط. حر وشمس، امبيونس وموزيكا، عومة وتفريد، تصوير وسوفنير. جو بنزرت ما تعرفوه كان انتوما. الانطلاق باش يكون 10 متاع الصباح. البلايص محدودين برشا، واللي يسبق يربح. للحجز والاستفسار 28 099 840.
2: تحب تليفون جديد؟ تحب بيسيل للقراية ولا للخدمة؟ مع الخضراويتات ما عادش تخلي الفلوس هي المشكلة. توا تنجم تشري أي تليفون ولا بيسي وتخلص بالكمبيال. علاش الخضراوي؟ خاطر الإجراءات معاه سهلة والخلاص آمن، وزيد عنا عروض مزيانة ومنتوجات أصلية 100%. خضراوي تيك، ثقتكم هي أولويتنا. خضراوي تيك، التكنولوجيا بين يديك.

تعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

0: ولاد الدار خليكم مركزين معايا. عزيزة ما تخليها لكش في قلبك. من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوان ل 31 جويليا تنجم تريزيرفي لاختيك اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقة وخلص على راحتك حتى ال 15 اوت ويجيك للمغازة كي يخلص. امشي لعزيزة
1: اصنيعي وتابع الضمان
2: مع تبي ام مغراوي اتهنى وطمان.
1: مع تبي ام مغراوي اتهنى وطمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين توا خبره سنين ثقه وامان اسمع على كل لسان وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان طول ساندويتش غياج فير بلا بلكسي جلاس موتور وميكانيزم ريدو تيوب كورنيير توال دو ريفيتمون هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك باحسن سيرفيس يودوك والتوصيل عليهم مضمون.
2: تبي ام مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا
1: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي فاريتي ديسپونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
3: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون واغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي نتاع مايكير من خيره ما فما ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصه في التغذيه تسمعك وخبيره في البشره تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحه لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير.ان البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت. انفو لاين 57 039 00.
4: Sopa Distrigo, agence officielle Distrigo du groupe Staffin Peugeot Tunisie. Maniab Sopa Distrigo, سيارتك في ايدي امينه. مجموعه واسعه وكبيره من قطاع الغيار الاصليه Peugeot, Citroën, DS ou Opel. Sopa Distrigo, توفر لكم large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'an. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niab Sopa Distrigo et Rafko, ou بنصيحه لكرهبتك ودوك. ومعهم تنسى الشقا والتعب. سوبا ديستريغو افني حبيب بورقيبه راس الجبل. انفو لاين 70 146 598 والا 98 136 449. تشمو تكلمونا زيد على 98 136 448 والا 27 957 623.
5: ما سرعتنا اتحلي لمتنا، دجاجتنا اخترناها من احسن فيرما جبناها، وعلى خاطر صحتكم تهمنا جبنا لكم دجاجة الفيرما لو بولي فيرميي. تلقاوها في داركم الكبيره مزرعه القيصر طريق الروابي بنزرت، اللي تلقاو فيها سكالوب دو داند، سكالوب دو بولي، غوتي داند، هابرا داند وكوتليت بولي. وكما تلقاو عندنا زاده برشا فاريتي في جام ماغيني، سكالوب دو بولي ماغيني، تشيكن وينجز ماغيني، بروشيت دو بولي ماغيني. وزادة تلقاو عنا برجر بولي. وما تنساوش بارتي متاع البانيل الصغيرات اللي فيها نوغيت، سكالوب دو بولي، بانيل تركي، بولي دو فروماج. هذا الكل ما تلقاه كان عنا في داركم الكبيرة مزرعة القيصر طريق الروابي بنزرت. مرحبا بالناس الكل.
6: اقعدوا ديما معنا.

ليش مو ما نخلي دموعك تتقاتر والهيوم نكسر بك الخاطر عيني لك والغزرة الغير هيك مش الثانية اللولها باطل ما تشمتهم يوم

0: يا ولاد الدار خليكم ركزين معايا. عزيزة ما تخليها لكش في قلبك. من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوان 31 جويلية تنجم تريزيرفي الارتيكل اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقه وخلص على راحتك حتى ال 15 اوت ويجيك للمغازة كي يخلص. امشي لعزيزة.
1: تحب تعطي لصغيرك أحسن انطلاقة لمستقبله؟ المدرسة الفرنسية جون جيونو ببنزرت تفتح أبوابها للأطفال من مختلف الجنسيات بداية من عمر سنتين، وما يهمش كان صغيرك ما يحكيش بالفرنسية، في جون جيونو باش يتعلم اللغة خطوة بخطوة ويكتشف برامج تعليمية فرنسية معترف بها عالميا. العودة المدرسية نهار 3 سبتمبر، اجاو زوروا المدرسة قبل 30 جوان وسجلوا أولادكم من توا. والعام هذا فما تخفيض في معلومة تسجيل لتلاميذ الكلاس ماترنيل. للاستفسار 58 555 610. المدرسة الفرنسية جون جيونو ببنزرت، بداية قوية لمستقبل واعد.
2: نبني الدنيا زينة، الدنيا زينة. تبعني
3: هاني قاعد نتبع فيك. العرس جاء وانتي درت تونس الكل وما لقيتش حاجة تعجبك في الموبيليا؟
4: انا نحبها موبيليا مزيانة وكلها فيانة،
3: وانا نحبها بلاندي ولوحة صحيح،
4: نحبها كلاس وموديلها العمر الكل ما يوفيش،
3: نحبها غالية في عينيك وخفيفة على جيبي. اما وين باش نلقاو هالدليل الكل؟
4: هاني باش نهزك الموبل البرهومي باش تلقى العز والدليل بارفق الاسواق. وزيد توا عاملين برومو توصل حتى ل 30% على شوروم الكل من 15 ماي حتى ل 30 جوان، وعاملين دي باك بسوم ولا في الاحلام. ملا تبعني تبعني شوروم موبل برهومي طريق منزل بورقيبه بنزرت فروه انفولان 28 820 280. هذا البرهومي في كل دار يفرح كبار وصغار.
5: على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية، ما زلنا مكملين الثنية بخبرة سنين في الجودة ثابتين، في القوة حاضرين وفي الأمان ضامنين. سيوك كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية، بنو إشومغاير للدراجات والدراجات النارية إلي سكوتور. للاستفسار كلمونا على 98 140 280. سيوك صنع تونسي بخبرة نصف قرن ومية بالمية تونسية.
6: ماكس بروتكسيون خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها. استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية photovoltaïque et borne de recharge pour les voitures électriques. Max Energy حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم

0: طاقتك. وفر طاقتك.
1: المدرسة الصيفية للتنس في نادي التنس ببنزرت بمناسبة تسعينية النادي. نادي التنس ببنزرت يفتح أبوابه لصغيرات الكل في ولاية بنزرت في مدرسته الصيفية باش يتعلموا التنس. برنامج شامل تيرة شهري جويلية وأوت بإشراف وحضور البطل العالمي ابن النادي مالك الجزيرة. للمشاركة في التأطير واكتشاف مواهب الغد تخفيضات هامة في معلومة الاشتراك بمناسبة تسعينية النادي. مفاجآت وهدايا في انتظار كل المشاركين. المدرسة الصيفية نادي التنس ببنزرت مفتوحة للصغيرات الكل في الجهة من 14 المعتمدية. للتسجيل ومزيد المعلومات تابعونا على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك نادي التنس ببنزرت ولا تكلمونا على التليفون 58 123 ألف. 58 123 ألف. نادي التنس ببنزرت 90 سنة من العدل. وما تنساوش موعدنا الصيف هذا في التنس كلوب في بنزرت.

تماركان لا على اوكسجين اف ام يا حاج بالله يا حواء. سيدي مرحبا بكم، راني جيتكم ضيف وان شاء الله عملنا جو مع بعضنا. والله راني نحبكم ونموت عليكم، وهاني جيت فهمت في الفقونه الاخرى، جيت في بالي باش نلقى شويه واحد نتاع الوحود ما لقيتش. تحبوا تسمعوا اغنياتي وتشيخوا معاهم ولايه بنزرت الكل، اوكسجين اف ام تصنتوا كل شيء، المفتاح عندهم هما، تحل تلقى معاكم الهادي الدنيا الهادي الدنيا الهادي الدنيا. نحبكم راني نموت عليكم. باش تعلى درجتكم ما تبدلوش موجتكم.

0: يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا. عزيزة ما تخليها لكش في قلبك. من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوان ل 31 جويليا تنجم تريزيرفي لاختيك اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقة وخلص على راحتك حتى ال 15 اوت ويجيك للمغازة كي يخلص. امشي لعزيزة.
1: تحب تعطي لصغيرك أحسن انطلاقة لمستقبله؟ المدرسة الفرنسية جون جيونو ببنزرت تفتح أبوابها للأطفال من مختلف الجنسيات بداية من عمر سنتين، وما يهمش كان صغيرك ما يحكيش بالفرنسية، في جون جيونو باش يتعلم اللغة خطوة بخطوة ويكتشف برامج تعليمية فرنسية معترف بها عالميا. العودة المدرسية نهار 3 سبتمبر، يجي وزوروا المدرسة قبل 30 جوان وسجلوا أولادكم من توا. والعام هذا فما تخفيف في معلومة تسجيل لتلاميذ الكلاس ماترنيل. للاستفسار 58 555 610. المدرسة الفرنسية جون جيونو ببنزرت، بداية قوية لمستقبل واعد.
2: تبعني الدنيا زينة، تبعني الدنيا زينة.
3: يا أمي هاني قاعد نتبع فيك. العرس جاء وانتي درت تونس الكل، وما لقيتش حاجة تعجبك في الموبيليا؟
4: أنا نحبها موبيليا مزيانة وكلها فيانة،
3: وأنا نحبها بلاندي ولوحة صحيح،
4: نحبها كلاس وموديلها العمر الكل ما يوفاش،
3: نحبها غالية في عينيك وخفيف على جيبي. أما وين باش نلقاو هالدليل الكل؟
4: هاني باش نهزك المبل برهومي باش تلقى العز والدليل بأرفق الأسواق. وزيد توا عاملين برومو توصل حتى ل 30% على شوروم الكل من 15 ماي حتى ل 30 جوان، وعاملين دي باك بسوم ولا في الأحلام. ملا تبعني تبعني شوروم مبل برهومي طريق منزل بورقيبة بنزرت فروة أفولان 28 820 280. هذا البرهومي في كل دار يفرح كبار وصغار.
5: على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية، ما زلنا مكملين الثنية. خبرة سنين في الجودة ثابتين، في القوة حاضرين، وفي الأمان ضامنين. سيوك كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية، بنو إشومغاير للدراجات والدراجات النارية إلي سكوتور. للاستفسار كلمونا على 98 140 280. سيوك صنع تونسي بخبرة نصف قرن ومية بالمية تونسية.
6: ماكس بروتكسيون خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها. استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقة وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي وفر طاقتك. وفر طاقتك.
7: المدرسة الصيفية للتنس في نادي التنس ببنزرت بمناسبة تسعينية النادي. نادي التنس ببنزرت يفتح أبوابه لصغيرات الكل في ولاية بنزرت. في مدرسته الصيفية باش يتعلموا التنس. برنامج شامل تيرة شهري جويليا وأوت بإشراف وحضور البطل العالمي ابن النادي مالك الجزيرة. للمشاركة في التأطير واكتشاف مواهب الغد تخفيضات هامة في معلومة الاشتراك بمناسبة تسعينية النادي. مفاجآت وهدايا في انتظار كل المشاركين. المدرسة الصيفية نادي التنس ببنزرت مفتوحة للصغيرات الكل في الجهة من 14 المعتمدية. للتسجيل ومزيد المعلومات تابعونا على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك نادي التنس ببنزرت، ولا تكلمونا على التليفون 58 123 ألف، 58 123 ألف. نادي التنس ببنزرت 90 سنة من العتاق. وما تنساوش موعدنا الصيف هذا في التنس كلوب في بنزرت.
8: اكسجين اف

0: ولاد الدار خليكم مركزين معايا. عزيزة ما تخليها لكش في قلبك. من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوان ل 31 جويليا تنجم تريزيرفي لاختيك اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقة وخلص على راحتك حتى ال 15 اوت ويجيك للمغازة كي يخلص. امشي لعزيزة
1: اصناعي وتابع الضمان
2: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وثمان.
1: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وثمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين. توا خبره سنين ثقه وامان اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وثمان. خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان. دول ساندويتش غياج فير بلا بلكسي جلاس موتور وميكانيزم ريدو تيوب كورنيير توال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وباحسن سيرفيس يودوك والتوصيل عليهم مضمون.
2: تي بي ام مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا
1: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي فاريتي ديسپونيبيلتي اي غارانتي دوغون توت لاني.
3: نحب احسن اسواق واعز ما فما في لي زيكرون اغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي نتاع ماي كير من خيره ما فما ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصه في التغذيه تسمعك وخبيره في البشره تنصحك. ماي كير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. mycare.in البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت. انفو لاين 57 039 00 00.
4: سوبا ديستريغو Agence officielle Distrigo du groupe Staffim Peugeot Tunisie. Mani ebet Sopa Distrigo, sayartek fi Eyedi Emina. Majmou Awes au Kibira man Kital Rial Asleya. Peugeot, Citroën, DS ou OP. Sopa Distrigo, toi Frelcom, large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'Ain. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niebet Sopa Distrigo et Rafko, ou Ben Sihal Karhabtek Wedouk. Ou Maahom, Tensach Kawata. سوبا ديستريغو افنيو حبيب بورقيبه راس الجبل. انفو لاين 70 146 598 والا 98 136 449. تشمو تكلمونا زاده على 98 136 448 والا 27 957 623.
5: مسرعتنا تحلي لمتنا، دجاجتنا اخترناها من احسن فيرما جبناها، وعلى خاطر صحتكم تهمنا جبنا لكم دجاجة الفيرما لو بولي فيرمي. تلقاوها في داركم الكبيره مزرعه القيصر طريق الروابي بنزرت، اللي تلقاو فيها سكالوب دو داند، سكالوب دو بولي، غوتي داند، هابرا داند، وكوتليت بولي. وكما تلقاو عندنا زاده برشا فاريتي في جام ماغيني، سكالوب دو بولي ماغيني، تشيكن وينجز ماغيني، بروشيت دو بولي ماغيني. وزاد تلقاو عندنا برجر بولي، وما تنساوش بارتي نتاع البانيل الصغيرات اللي فيها نوغيتس، سكالوب دو بولي، باني تركي، بولي دو فروماج. هذا الكل ما تلقاه كان عندنا في داركم الكبيره مزرعه القيصر طريق الروابي بنزرت. مرحبا بالناس الكل.

من بنزرت من أرض الجلاء من الشمال اللي ديما نابض بالحياة أكسجين أفم تكمل لكم الحكاية سنين وحنا نعديو أصواتكم نفرحوا بنجاحاتكم ونعيش معاكم كل اللحظات انتوما اللي عطيتونا نفس وخليتوا صوتنا يعلى بفضلكم ولينا جزء من يومكم من صباحاتكم ومن سهراتكم انتوما العائلة الكبيرة أكسجين أفم موجودة في قلب كل حي في 14 معتمدية و17 بلدية صوت يوصل في كل تركينة من بنزرت نسمعكم نفهموكم ونحكيو لغتكم باش تبقى الإذاعة ديما قريبة ليكم أكثر نخدمو باش نقدمو محتوى مسؤول ويشبه للناس الكل أكسجين أفام صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل أكسجين أفام صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل بالصوت العالي وبالقلب الكبير احنا معاكم وبيكم نواصلوا الطريق

0: الدار. خليكم مركزين معايا عزيزة، ما تخليها لكش في قلبك. من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوان ل 31 جويليا تنجم تريزيرفي لارتيكل اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقة وخلص على راحتك حتى ال 15 اوت ويجيك للمغازة كي يخلص.
1: امشي لعزيزة
2: إيزي زيتونة بايمنت والمؤسسة الدفع مرخصة من البنك المركزي لاستقبال وصرف التحويلات المالية ويسترن يونيون ريا مونيغرام وصرف العملة زيدة. مع إيزي زيتونة بايمنت نجم تبعث تستقبل فلوسك في تونس كامل أيام الأسبوع، وأكثر من هذا نجم تخلص الماء الضوء من غير ما تشد الصف وتخمم في التوقيت الإداري وبزيغو فخي. مالا حول واستقبل وخلص على كيفك. إيزي زيتونة بايمنت سهل لك حياتك. إيزي زيتونة بايمنت في بنزرت بجنب البيانا لزاركاد، نقطة البيع الثانية في باب ماتر بجانب المستودع البلدي.
3: فلاح جاردينيه مقاول ولا صناعي، تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمة، سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعة من الأدوات عالية الجودة. امتو من فيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوز وسوفلور ديسي إلكتريك ديجينيراتور وبرشا حاجات غيرهم. ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الأحلام. مالا زورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العالية، ولا كلمونا على 98 131 350.
2: حير في اللوكاسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج، عيد في الصف في البنكة وما لقيتش بها وين، بين سالم شانج العام على العام كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة على بن سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين في قو أمان وعلى فلوسك تهنى وتمان. بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، وفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. أغلى فاتورة في فاتورتك هي فاتورة ستيك، مالا شنو الحل؟ LMB Solar Company هي الحل اللي بنيديك. لي بانو سولير نتاعهم يحول كل غيون سولير لطاقة باش يربحك في الفلوس، يعني مصروفك أقل وطاقة أقوى. إيكيب كاملة تبعك وين ما أنتي قبل وبعد الانستالاسيون، وراك تتمتع بدوفي غراتوي وتنجم تخلص على 7 سنين من غير حتى أكونت. مالا كلمنا على 98 145 705، وإلا 72 482 0171، وإلا مرحبا بيك سير بلاس في ماطر طريقة برقة بجنب ستيك، وإلا طريق تيك زادة، وفي كران تونيس بجاوة منوبة، وبالنسبة للساحل في المونستير إيموبل صفطة، وإلا طريق سوسة سقانس، وفي الجنوب تحديدا جربة ميدون بعد رومبوا الحرية حومة السوق. LMB سولار كامباني تنور لك حياتك.
4: Vous êtes à l'écoute de Radio Oxygène.

احنا معاكم اعوام من الصوت والحكايه. شكرا شكرا للاتصال اللي جمعنا بيكم. فانتم مستمعينا الاعز، انتم ديما السند والقلب النابض للاذاعه، وصوتكم بالصوت العالي. نحن الاقرب، نعملوا ديما باش نبنيو مع بعضنا اعلام مسؤول ينبض من كل ركن في 14 معتمدية و17 منطقة بلدية لعاصمة الجلاء ولاية بنزرت درة الشمال. احنا معاكم، نوصلوا اصواتكم، احنا نسمعوكم، احنا نساندوكم، احنا نناضلوا معاكم، احنا اللي نوسيكم ونفرحوا معاكم. اكسجين اف ام اذاعتكم، اكسجين اف ام اذاعة ولاية بنزرت، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال ديما معكم. احنا معكم نقدم محتوى يليق بكم. أكسجين فام بالصوت العالي، صوتكم هو سر استمرارنا.

0: حان الآن موعد أذان صلاة المغرب. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم فرج أمورا ضاقت بها صدورنا وعجزت بها حيلتنا وقل بها صبرنا. اللهم أسعد قلوبنا بما أنت أعلم به منا. اللهم اجعل ما نريده في حياتنا قريبا لناظرنا سعيدا لخواطرنا. اللهم أسعدنا سعادتين، سعادة الدنيا بخيرها وسعادة الجنة بفردوسها. يا رب، هذه جباهنا لم تسجد لغيرك، وهذه أيدينا لم ترفع لسواك. اللهم نحن ندعوك ونحن نعلم بأنك مجيب الدعوات. اللهم لا تنسنا ذكرك ولا تحرمنا شكرك ولا تؤمننا مكرك ولا تكشف عنا سترك ولا تولنا غيرك ولا تقطع عنا خيرك. اللهم لا تأخذنا على غرة ولا تجعلنا من الغافلين.
2: أكسجين اف ام بالصوت العالي.
3: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، ليزاكسيسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، إلكترو ميناجي من أحسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة وإتقان. اختار الدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجين تكتتهن. بيزيرتا كويزين، منزل جميل أنفولاين، 29 639 266.
4: ياخي شنو أحلى من هرب حرفي بنزر؟ تحب تبدل الجو؟ تحب عومة؟ بلونجون قهوة على صوت الموج وستوريات تخلي صحابك يغيروا منك. إيجا عيش أفونتور ما تتنسيش على متن بيرلانيرا ميل مارينا الراس البلاط. حر وشمس، أمبيونس وموزيكا، عومة وتفريد، تصوير وسوفنير. جو بنزرت ما تعرفوه كان انتوما. الانطلاق بش يكون 10 متاع صباح. البلايص محدودين برشا واللي يسبق يربح. للحجز والاستفسار 28 099 840.
5: تحب تليفون جديد؟ تحب بيسيل للقراية ولا للخدمة؟ مع الخضراويتات ما عادش تخلي الفلوس هي المشكلة. توا تنجم تشري أي تليفون ولا بيسي وتخلص بالكمبيال. علاش الخضراوي؟ خاطر الإجراءات معاه سهلة والخلاص آمن، وزيد عنا عروض مزيانة ومنتوجات أصلية 100%. خضراوي تيك، ثقتكم هي أولويتنا. خضراوي تيك، التكنولوجيا بين يديك.

0: انت تعرف علاش؟
1: نعرف. وانت تعرف علاش؟
0: حتى انا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
1: نحبوها لخاطر تسمعنا
0: وتحس بينا،
1: تعاوننا
0: وتفرح معانا.
1: نحبوها لخاطر تفهمنا،
0: ترشدنا،
1: تنصحنا
0: وتوعينا.
1: نحبوها لخاطر ديما معانا،
0: ليلي معناها
1: تبعد ولا تقرب،
0: هي ديما معاك،
1: تخفى ولا تسهر،
0: هي باقي بحذاك.
1: نحبوها لخاطر
0: تزهينا
1: وتونسنا،
0: وحتى كان بكينا
1: بيديها تمسح عينينا.
0: توا عرفت علاش؟
1: وانتي فهمت علاش؟
0: على خاطر اكسجين فام، حكاية تتعاش.
2: تعطي لصغيرك أحسن انطلاقة لمستقبله؟ المدرسة الفرنسية جون جيونو ببنزرت تفتح أبوابها للأطفال من مختلف الجنسيات بداية من عمر سنتين، وما يهمش كان صغيرك ما يحكيش بالفرنسية، في جون جيونو باش يتعلم اللغة خطوة بخطوة ويكتشف برامج تعليمية فرنسية معترف بها عالميا. العودة المدرسية نهار 3 سبتمبر، إجي وزوروا المدرسة قبل 30 جوان وسجلوا أولادكم من توا. والعام هذا فما تخفيف في معلومة تسجيل لتلاميذ الكلاس ماترنيل. للاستفسار 58 555 610، المدرسة الفرنسية جون جيونو ببنزرت، بداية قوية لمستقبل واعد.
3: تبعني للدنيا زينة، الدنيا زينة. تبعني للدنيا زينة.
4: يا أمي هاني قاعد نتبع فيك. العرس جاء وانتي درت تونس الكل، وما لقيتش حاجة تعجبك في الموبيليا؟
5: انا نحبها موبيليا مزيانة وكلها فيانة،
4: وانا نحبها بلندي ولوحة صحيح،
5: نحبها كلاس وموديلها العمر الكل ما يوفاش،
4: نحبها غالية في عينيك وخفيفة على جيبي. اما وين باش نلقاو هالدليل الكل؟
5: هاني باش نهزك الموبل البرهومي باش تلقى العز والدليل بارفق الاسواق. وزيد توا عاملين برومو توصل حتى ل 30% على شوروم الكل من 15 ماي حتى ل 30 جوان، وعاملين دي باك بسوم ولا في الاحلام. ملا تبعني تبعني شوروم موبل برهومي، طريق منزل بورقيبه بنزرت فروه، انفو لاين 28 820 280. هذا البرهومي في كل دار يفرح كبار وصغار.
6: على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية، مازلنا مكملين الثنية بخبرة سنين، في الجودة ثابتين، في القوة حاضرين، وفي الأمان ضامنين. سيوك كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية، بنو إشومغاير للدراجات والدراجات النارية إلي سكوتور. للاستفسار كلمونا على 98 140 280. سيوك صنع تونسي بخبرة نصف قرن ومية بالمية تونسية.
7: ماكس بروتكسيون خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. مي لافيش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقه وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك وفر طاقتك.
8: المدرسة الصيفية للتنس في نادي التنس ببنزرت بمناسبة تسعينية النادي. نادي التنس ببنزرت يفتح أبوابه لصغيرات الكل في ولاية بنزرت. في مدرسته الصيفية باش يتعلموا التنس، برنامج شامل تيرة شهري جويليا وأوت بإشراف وحضور البطل العالمي ابن النادي مالك الجزيل. للمشاركة في التأطير واكتشاف مواهب الغد، تخفيضات هامة في معلومة الاشتراك بمناسبة تسعينية النادي، مفاجآت وهدايا في انتظار كل المشاركين. المدرسة الصيفية نادي التنس ببنزرت مفتوحة للصغيرات الكل في الجهة من 14 معتمدة. للتسجيل ومزيد المعلومات تابعونا على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك نادي التنس ببنزرت، ولا تكلمونا على التليفون 58 123 000. نادي التنس ببنزرت 90 سنة من العطاء. وما تنسوش موعدنا الصيف هذا في التنس كلوب في بنزرت.
9: FM.
10: أكسجين FM بالصوت العالي.

عجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

0: عرض الفنانة أمل حجازي المضايقات من فتاة
1: تنتحل شخصية الفنانة أمل حجازي
0: في عدة مناسبات.

0: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف، خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، ليزاكسسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، إلكترو ميناجي من أحسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة وإتقان، اختار لدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين، منزل جميل، أنفولاين 29 639 266.
1: يخي شنو أحلى من هرب حرفي بنزر؟ تحب تبدل الجو؟ تحب عومة؟ بلونجون قهوة على صوت المور وستوريات تخلي صحابك يغيروا منك. إيجا عيش أفونتور ما تتنسيش على متن بيرلانيرا ميل مارينا الراس البلاط، حر وشمس، أمبيونس وموزيكا، عومة وتفريد، تصوير وسوفنير. جو بنزرت ما تعرفوه كان انتوما. الانطلاق بش يكون 10 متاع صباح. البلايص محدودين برشا واللي يسبق يربح. للحجز والاستفسار 28 099 840.
2: تحب تليفون جديد؟ تحب بيسيل للقراية ولا للخدمة؟ مع الخضراوي تيك ما عادش تخلي الفلوس هي المشكلة. توا تنجم تشري أي تليفون ولا بيسي وتخلص بالكمبيات. علاش الخضراوي؟ خاطر الإجراءات معاه سهلة والخلاص آمن، وزيد عنا عروض مزيانة ومنتوجات أصلية 100%. خضراوي تيك، ثقتكم هي أولويتنا. خضراوي تيك، التكنولوجيا بين يديك.

محليكم محليكم في جو الماتشات، ومحليكم في جو الدربيات والفيراجات والجمعيات، محليكم في استادات، محليكم كي تبداو منرفزين، ومحليكم كي توفى البارتي نشوفوكم متعانقين سواء ربحين ولا خاسرين. وعشقي للسبور والكورة خلاني ديما لازم في اللازم، وفي اللازم لازم مشكلتكم هي مشكلتنا وحلها بين ايدينا، وصوتك في اكسجين ما يغليش علينا. محليكم حمزة الطيش.

0: حان الآن موعد أذان صلاة العشاء. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم فرج أمورا ضاقت بها صدورنا وعجزت بها حيلتنا وقل بها صبرنا. اللهم أسعد قلوبنا بما أنت أعلم به منا. اللهم اجعل ما نريده في حياتنا قريبا لناظرنا سعيدا لخواطرنا. اللهم أسعدنا سعادتين، سعادة الدنيا بخيرها وسعادة الجنة بفردوسها. يا رب، هذه جباهنا لم تسجد لغيرك، وهذه أيدينا لم ترفع لسواك. اللهم نحن ندعوك ونحن نعلم بأنك مجيب الدعوات. اللهم لا تنسنا ذكرك ولا تحرمنا شكرك ولا تؤمننا مكرك ولا تكشف عنا سترك ولا تولنا غيرك ولا تقطع عنا خيرك. اللهم لا تأخذنا على غرة ولا تجعلنا من الغافلين.
2: من بنزرت، من أرض الجلاء، من الشمال اللي ديما نابض بالحياة، أكسجين أفام تكمل لكم الحكاية سنين وحنا نعديو أصواتكم، نفرحوا بنجاحاتكم ونعيشوا معاكم كل اللحظات. انتوما اللي عطيتونا نفس وخليتوا صوتنا يعلى، بفضلكم ولينا جزء من يومكم، من صباحاتكم ومن سهراتكم. انتوما العائلة الكبيرة. أكسجين أفام موجودة في قلب كل حي، في 14 معتمدية و17 بلدية. صوت يوصل في كل تركينة من بنزرت. نسمعكم، نفهموكم ونحكيو لغتكم باش تبقى الإذاعة ديما قريبة ليكم أكثر. نخدمو باش نقدمو محتوى مسؤول ويشبه للناس الكل. أكسجين أفام، صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل. أكسجين أفام، صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل، بالصوت العالي وبالقلب الكبير. احنا معاكم وبيكم نواصلوا الطريق.

أصدقائي المستمعين، أنا حبيب جغام، نحب نقول لكم ونعبر لكم على فرحتي وسعادتي بزيارتي لإذاعة أكسجين أف أم. وأنا نحب برشا الإذاعات، وين نسافر وين نمشي للإذاعات، لأني مستمع ملي أنا صغير للإذاعات سواء كانت تونسية أو عربية. حبيت هذا العمل اللي تقدمه أكسجين أف أم باعتبارها إذاعة تجتهد في أنها تكون قريبة من المستمعين، وقريبة خاصة من أهلنا في جهة الشمال، ونسعى بالطبيعة مع بعضنا أنها تكون قريبة إلى قلوبنا، وإن شاء الله تحقق مزيد من النجاح وتنتشر أكثر وتغطي كامل أنحاء الجمهورية. فإن شاء الله بالتوفيق والنجاح لكل العاملين في إذاعة أكسجين أف أم، وإلى اللقاء. حبيب جغام.

0: Radio Oxygène FM. Radio Oxygène FM.
1: Sudek, sudlali.
2: تعرف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أوكسيجين FM بالصوت العالي.

0: مش اكسجين، جيبوا لي كآلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. اي اي اي اي
1: ريح ريح، ايش بدهم فس اكسجين ونرجع. ريح ريح، ايش بدهم فس اكسجين ونرجع ونرجع ونرجع.
2: اقعدوا ديما معنا.